0: Merci. Thank you.
1: الرشيد FM 91.5.

ترى الدنيا في طريق عشرة يا كحلة.

الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

0: من الرشيد اف ام. الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، صباح النوير، صباح الأيام الجميلة، وأكتوبر الرائع على كل الرائعين المستمعين لراديو الرشيد وبرنامج بانجور. خميس حلو وأوقات حلوة والصبح حلو والوجوه الحلوة والنوايا الحلوة والطرق الحلوة، وإن شاء الله الأيام القادمة كلها حلوة على حلوة. صباح الحلوات العراقيات، بونجور يا حبيبات، إن شاء الله يومكم حلو ونهاية أسبوع رائعة على كل الرائعين والرائعات في داخل وخارج الوطن. تحية إلى مستمعينا أخوتنا وأخواتنا خارج الوطن اللي يسمعونا عبر منصاتنا الرقمية، ساتلايت، موقع إلكتروني، أبليكيشن، وإن شاء الله مستمتعين معانا بمختلف توقيتاتهم. أهلاً بالحب العراقي دائماً في بانجور، نعبر عنه ونترجمه بكلماتنا، بضحكاتنا، بقفشاتنا، وإن شاء الله الأيام القادمة والوقت القادم يحمل لكم كل السعادة يا رب. نتوكل على الله وإن شاء الله نوصل لساعة 10 وإحنا مزقططين على قولة أخواننا في مصر، وإن شاء الله تستمتعون معنا في رحلة بانجور لهذا الخميس معي في الميكروفون بان الموسوي، وكلنا معه في المكسر وسام ماجد.

أصحوا غنت فيروز وصحينا وجينا ومشينا وصلنا إلى الراديو وصلنا إلى بانجور وصلنا لل 360 درجة. يعني غنت فيروز غنت بالراديو وإجت فيروز للراديو. بونجور برشلونة، بونجور عشاق ميسي. يابا ترى ما يصير، ترى والله العظيم ما يصير. الدولار صعد، بعد شنو بينا دي يسوون؟ الدنيا لا هي شتا ولا هي صيف، الجمرك زيدو، المدارس بدت، ميسي اعتزل الكرة. لا كده كتير، بس حلو ميسي قال لك أني أبطل من شغلة الطوبة وخلوني ألعب أفلام كرتون. إذن ميسي بطل كرتون على طريقة ديزني. ليونيل ميسي يدخل عالم الرسوم المتحركة من أوسع أبوابه. مسلسل ميسي والعمالقة قادم إلى ديزني في صيف 2027، وميسي نفسه واحد من المنتجين التنفيذيين للعمل. القصة ليست سيرة ذاتية عادية، ميسي يظهر من خلال شخصية طفل عمره 12 سنة ويدخل عالم خيالي فيه عمالقة، ويحاول أن يعود لبيته من خلال مواجهات مستوحاة من كرة القدم، من الملاعب إلى عالم الكرتون.

بونجور ومزاجكم رايق إن شاء الله، سواء إن كنتوا تشربون قهوة أو ما تشربون قهوة. وإنتوا ليش يعني ما دعرف ليش ما تحبون القهوة أو مو وقتها؟ إذا هم رواد الفضاء من ناسا يشربون قهوة بالفضاء. هسا واحد يقول لي هاي مين جبتيها يشربون بالفضاء ووين غير تنتي في القهوة؟ لا عيني لا لا، ناسا أذكى من أن تتعامل مع الموضوع بهذه البساطة. لذلك صنعت كوب القهوة أو كوب القهوة التابع لناسا صمم خصيصا لمنع الانسكاب في الجاذبية الصفرية. كيف يشرب رواد الفضاء القهوة في الجاذبية الصفرية؟ تساؤلات ربما طرحت في ذهنك عزيزي المستمع. في غياب الجاذبية لا تسقط السوائل إلى قاع الكوب كما يحدث على الأرض، بل يمكن أن تطفو وتتجمع على شكل كرات، ما يجعل شربها بالطريقة التقليدية يعد أمرا صعبا. لهذا السبب طور كوب الفضاء بتصميم هندسي خاص يعتمد على التوتر السطحي وأيضا قوى الجو لتوجيه السائل نحو حافة الكوب، يعني بحيث يستطيع رائد الفضاء شرب القهوة دون أن تتحول إلى قطرات طافية داخل المركبة. لا والأجمل بعد إنه هذا التصميم لا يعتمد على الجاذبية في توجيه السائل، بل يستفيد من خصائص السوائل نفسها.

مهمة، موسيقى، موسيقى الصبح، راحة في كل الأوقات، يعني تشعر أنه مزاجك ارتاح، قلبك ارتاح. زين، هي شنو علاقة الموسيقى بصحة قلبك؟ الموسيقى لا تحسن مزاجك فحسب، بل تأثيرها قد يصل إلى قلبك، وخبراء النفس يؤكدون أنها تريح الأعصاب وتجعلك تشعر بمزاج هادئ. فالموسيقى لا تؤثر على نفسيتك فحسب، بل على وظائف القلب والأوعية الدموية بحسب خبراء النفس. فاستجابة الجسم للموسيقى ترتبط بمعالجة الدماغ للأصوات، إذ تغير توازن النشاط بين الجهازين العصبيين الودي واللاودي والمسؤولين عن الاسترخاء واليقظة. الموسيقى السريعة والإيقاعية تسرع نبضات القلب والتنفس وضغط الدم مؤقتا طبعا، أما المقطوعات الأبطأ تخفضها وتساعد على الاسترخاء. للموسيقى الكلاسيكية مستمعين أو الآلية والأغاني المفضلة وحتى أصوات الطبيعة تأثير مهدئ طالما أنها لا تثير توتراً عاطفياً. فعند استماعك للموسيقى الهادئة ينخفض مستوى ضغط الدم والقلق قليلاً، حتى لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

النور عليكم، خصوصا الناس اللي عندها شغلتين وظيفتين. يعني ممكن انت هسه مداوم بوظيفة ساعة 12 ساعة واحدة، تطلع تروح الوظيفة اخرى، او ساعة مثلا العصر تكمل دوامك عادي وتروح وظيفة ثانية. غالبا هذه الشخصيات هي شخصيات يعني من جيل قديم، مو جيل هسه، لأنه جيل زت تحديدا وظيفة واحدة لحد التقاعد. جيل زت عنده لا لا لا مو هيجي، الموضوع مختلف، تعالوا نفتهمه. جيل زيت لا يرى أن الاستقرار المهني يعني البقاء في نفس الشركة لسنوات طويلة، بل يبحث أكثر عن التعلم، تطوير المهارات، فرص النمو والتطور، التوازن بين العمل والحياة، المرونة والعمل عن بعد أو الحر، الانتقال عندما تتغير الأهداف أو تتوقف فرص التطور. ومع التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي أصبحت المسارات المهنية أكثر مرونة، لتتحول الوظيفة بالنسبة لكثيرين إلى مرحلة ضمن مسار مهني طويل وليس محطة نهائية.

0: صباح الخير، صباح الانبساط عليكم يا أحباب، صباح الحب عليكم. أهلا بأحبابنا على الواتساب على 0770-11-4-11-5. البداية من سليم الجعافري يقول: راقب أفكارك لأنها ستصبح كلماتك، راقب كلماتك لأنها ستصبح أفعالك، راقب أفعالك لأنها ستتحول إلى عادات، راقب عاداتك لأنها تكون شخصيتك، راقب شخصيتك لأنها ستحدد مصيرك. صباح الخير يا طيبين ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM. تحياتي أبعثها إلى لما وحسين شيباني وجاسم أبو موسى وكل مستمعي وكل من على السماع، مستمعكم سليم الجعفري. أحلى سليم جعفري. أبو دلة صباح الخير يقول: اللهم اسقنا من الصبر أضعافا حتى نعلم يقينا أن ما عند الله خير وأبقى، وآتنا من العافية ما يجعلنا لك من الشاكرين، وادخلنا الجنة في أعلى عليين، إنك سميع مجيب الدعاء يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم وتحياتي للجميع. أحمد أبو دلة ومن ذاكرة الزمن الجميل أغنية لا تذب الصوت بي، الله للراحل صلاح عبد الغفور رحمة الله عليه. الله يا أبو دلة كلك ذوق، لا تذب الصوت بي حلوة زين. كريم أو علي كريم صباح الخير والعافية، دمتم في أمان الله ودمت كذلك أخي الغالي. عباس الحمداني صباح الخير والسعادة والأمل بالله وتحياتي لكم جميعا، وهلا والله هلا والله هلا، صباح الورد يا عباس. منتظر الكندي صباح وبانجور مشتاقين، هلا والله صباح البانجورات الحلوات. إلى زميلنا الغالي محمد الحلفي، صباحكم معطر ب 152 ألف وردة أو معطر ب 180 ألف وردة أو أكثر. والله عاد يعني أنت كريم وإحنا نستاهل. أزاد صباح الخير، دعاء جميل: اللهم متعنا بنعمتين، نعمة الصحة ونعمة الدين، اللهم جملنا بحليتين، قلب رحيم وعقل حكيم، ولا تحرمنا لذتين، لذة مناجاتك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، واجمع لنا حسنتين، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، آمين يا رب العالمين. تحياتي إليك يا عيني. إلى الأخ العزيز ابن الغربية أبو محمد يقول: صباحكم نعمة من الله وصبحكم الله بالخير والسرور. صبحك الله بالخير والعافية والسرور، وبعث لنا فيديو من شارع المطار، ازدحام ازدحام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. أستاذ أبان وأميرة غالية تفضلي، هذا شارع المطار، صور شارع المطار في هذا الازدحام، هذا اللي تكلمنا عليه البارحة، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: درب المطار ازدحام.

0: والله شو تسوي يا أبو محمد، هو هاي بعد حشر مع الناس عيد. بعدين أنتوا حبايبي اللي بالمطار بشارع المطار دعوة صايرين ما تتحملون، كأنه صايرين أهل الدورة. إحنا نريد نقضي على هذه الحالة الموجودة السلبية بأهل الدورة من الازدحام وامتعاضهم. هالدورة النوبة أهل المطار. والله شوفوا الازدحام يخلص والطريق يخلص والهم يروح إن شاء الله، يعني السلبيات تخلص وحتى الإيجابيات. يعني هو دوام الحال من المحال يا حبايب، يوم إلك ويوم عليك، مش كل يوم معك، مش كده يا جمال؟ صباح الورد على الأستاذ زياد المياحي، بونجور.
1: صباح الخير علي سلطان وعلى كل المستمعين وعلى أكيد على المخرج الورد، تحياتي لكم. اليوم الجو كلش حلو طبعا، ما شفتوا أحسها أجواء لندنية
0: صح،
1: يعرفي تكون دائما هيك الأجواء. وخميس سعيد عليك وعلى كل المستمعين اللي يسمون حاليا، تحياتي لكم.
0: حياك الله، صباح الورد والجو الحلو عليك وعلى كل الناس اللي مستمتعة بنعمة الله. هذه من نعم الله علينا، بمجرد شعورك بأنه الجو حلو ده تشتم هوا حلو، أنت قاعد ترزق عافية. مدى تعرفون هذا الهوى ده يسوي بيكم، إش قد ده يدعمكم، يدعم جسدكم، جهازكم التنفسي، وبالتالي جهازكم العصبي يشتغل صح، دماغكم يرتاح وما إلى ذلك. فأتمنى لكم أجواء يعني بداية شتوية خير وبركة على كل العراقيين. الباشق يقول: الحياة مواقف وتجارب، فيها شهد النحل وسموم العقارب، وفيها شهامة غريب وخذلان أقارب. هناك مواقف أيقظتنا وصنعتنا من جديد، وهناك علاقات توقعنا منها الكثير ووجدنا منها القليل. فمن أكرمك اكرمه، ومن استهان بك اكرم نفسك عنه. وأما من اشترى خاطرنا ولو بشق تمرة، اشترينا له الدنيا وما فيها. صباحكم ورد وعنبر، صباحكم أحلى من الشهد، صباحك حلو ورائع وعاقل وحكم، هو هذا الصح. إلى زعيم سواق التاكسي في العراق الأخ الغالي أبو حسوني علي القيسي، بونجور.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا عليكم، إذاعتنا كريمة رجيت أفهم. تحياتي الغالية ستبان موسى والذهب. والله يا ستبان الباحة يعني بسبب صعود الدولار منظر مرعب بالشارع، والله العظيم يا ستبان
0: عزلوا
2: رعب رعب، يعني ماكو عالم ماكو. الله شاهد يعني الباحة شورجة الساعة بالوحدة ونص يجب الثنتين، العالم كل من عزلت وكل من رجع البيت وسكت، كل من العالم رجع البيت وسكت، وصعود هاي المواصع ده تراسا علقت. يعني إذا الدولار يصل للمئتين 210 ما أعرف هاي العالم شو راح نعيش إحنا. والله ما أدري يا ستبان، والله ما أعرف يا ستبان العالم هاي شلون، ما أعرف، تعذيب جماعي هذا.
0: يعني تحياتي لك أبو حسوني، ويعني ردة فعل متوقعة من تجار الشورجة، وعافية عليهم الصراحة، لأنه شلون يعني لهم الحق في التعامل أو الرد بهذه الطريقة. من جهة أخرى بصراحة هذا الموضوع يفتح الباب على مصراعيه للتجار الجشعين في مناطق أخرى، إنه حيستغلها بس هو موجود عنده والدولار صاعد، حيصير القاطب قاطين. فيعني كلها بسبب السياسات الفاشلة اللي حكمت العراق، كلها تبعات الحكومة السابقة، التصفيق ومسح الأكتاف وعافية وهلا هلا هلا هلا هلا هلا وما أعرف شنو. هاي النتيجة، مو إحنا كنا هذا الخايفين منه، ها مو ذاك ما أدري سوى قال له هاي كنت خايف منها، ها هذا كنا خايفين منه. نحكي ونقول على مر السنين سووا كل شيء، هجموا كل شيء بحياة العراقي مثل ما سويتوا، بس لا تحاربون العراقي على قوته، رواتبهم مقدراتهم يعني هذه تلعب بالدولار. بس قلت لكم هم ذولا اجوا يعني اغلبهم اجا ادى القسم على خراب العراق ودمار العراقيين، هذا القسم اللي يخليه على القرآن ان شاء الله حوبة القرآن بي وبذراري مرجوحة عليه، لأنه من أدى القسم على تولي المهمة كذبا وزورا ومن أجل مصالحه أو مصالح من يقف وراءه، فهو أقسم على تخريب العراق، على نهب ثرواته، على استنزاف العراقي ودماره. هسه واحد يجي يقول لا هذا شلون حكي شلون، لا والنتاج نتاج شفنا يعني شفنا منك، شنو اللي شفناه منهم؟ انطوني شيء واحد. هسه واحد يجي يقول لي واللي يقول لي جسر لو مجسر اخذ الجسر عوفوا الجسر وعوفوا البحر، ما حد اجا وقدم شيء للعراق ابدا سوى انه نهب، وهاي النتيجه. الساعه 8 حنروح 8 دقيقه حنروح البريك وبعدها نرجع نكمل بانجور للساعه 10.
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين، شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد FM. صباح الخير.

0: صباح الخير، صباح الورد. انتم مع بانجور، مع بان ووسام ماجد على ميد. نكمل مسيجاتكم على الواتساب على 077-00-11-4-5. وصلنا إلى الأخ أبو يوسف من ديالة. صباح الخير والعافية عليكم على كادر إذاعة الرشيد وإلى الستبان المسوي فيروز العراق وبلبل الصباح. أتمنى لك دوام الموفقية والنجاح. شكرا أستاذ أبو يوسف أخونا الغالي، الله يعطيك ما تتمنى إن شاء الله. زكريا، صباح الخير، صباح الورد وأخصانة على المخرج وسام. خميس مبارك عليكم، اليوم الجو حلو بارد حار دمرنا، تحياتي لكم زيكو. شو حلو بارد حار دمرك؟ هسا انت شنو يعني؟ ها اليوم ماكو طقطقة. شوفوا تبعات صعود الدولار، حتى الطقطقة راحت. سامر من أمريكا، بونجور، جود مورنينج.
1: صباح الخير ستبان، برنامج بونجور وإذاعة الرشيد الراقي.
0: صباح الورد.
1: معكم سامر من أمريكا، أحييكم وحيي الكادر والمستمعين وإذاعتنا الجميلة الراقية ومذيعتنا الجميلة ستبان وإذاعتنا القريبة على قلوبنا، ونصبح عليكم بهذا الصباح الجميل. معكم سامر من قلب الحدث من أمريكا، والدنيا ليل وبدأ الجو يطيب. تحياتنا لكم ولكل الكادر وأهلنا وحبايبنا بغداد.
0: طيب الله خاطرك وصباح الفل عليك. إن شاء الله أمسية رائعة عليك وجو رائع، وتحية للعائلة الكريمة وكل عراقي تشوفه من العراق هناك في أمريكا. سلامات سلامات، ألف سلامة أخونا حسن الزهيري الأستاذ المحامي القانوني المحترم، بعث لنا فويس وصورة لكانيولا في إيده، عسى ما شر يا رب.
2: صباح الخير ستبان.
0: صباح العافية.
2: بانجور عليك وعلى كادر راديو الرشيد وعلى جميع المستمعين والمستمعات، ويا رب يشفيكم شر الأمراض. وآسف على انقطاع شوية، تغيير جو ونشلة وفيروس شوية قوي ضاربني، فاني آسف جدا على الانقطاع. تحياتي لحضرتكم كلكم، من أصغر موظف كادر راديو الرشيد إلى أعلى مرتبة بيكم، إلى جميع أخوتي المستمعين والمستمعات، ويا رب ما تشوفون شر ما تشوفون مكروه. تحياتي أخوكم المحامي حسن الزهيري.
0: ألف تحية لك أخونا الغالي، صحة وسلامة، وألف صحة وسلامة عليك. هو مو فلونزا، هو بعد ماكو فلونزا، هاي كلها كورونا يعني، بس ما تخوف يعني، صارت بعد ما تخوف. فأسأل الله لك الشفاء، وإن شاء الله تعبرها وإنت بطل. تحاول تضبط لي موضوع تغذيتك وفيتاميناتك والعلاج. أي ماكو هيك فلونزا بالضبط أستاذ، هو بعد كورونا. أوكي حبايب، فندير بالنا قدر الإمكان، الله يخليكم. وإن شاء الله صحة وسلامة، نلتزم بالنظافة أهم شيء، زين، أهم شيء مسألة التلامس والنظافة، مقابض الأبواب، السيارة، عند العطاس، لما تروحون معاملة في مكان مكتظ أو تروحون زيارة إلى مرقد مقدس ما ننسى الكمامة. يعني هذه الأمور أحبابي، هذه المفروض موجودة، يعني هذه مو بالضرورة هي طلعت في وقت كورونا، يعني هذه ثقافة المفروض الناس تتعامل بها. عاشت إيدك، إن شاء الله علاج العافية بإذن الله، فيه العافية يا أخويا. زين عيني، فندير بالنا حبايب وألف صحة وسلامة. على الناس. شوفوا انتبهوا لي على نفسكم، لا تهملوها. يعني بمجرد انه حسيت اكو عندك حرقة مثلا في البلعوم، بديت مثلا عظامك دا توجعك، او بمجرد ان انقلب النون دال عندك او الميم باء، زين يعني باد البوزوي.

يعني قبل الناس كانوا شو يشيلوها بحيلهم مثل ما يقولون، قبل الانفلونزا 3 ايام 4 ايام، شو هسه ما ادري راح الحيل. راح الحيل. بين علينا الكبر، يقول كبرنا ان شاء الله يعني كبيرين قدر حبايبي، وهذا هو

0: سنين تمشي وتاخذ ما اخذها من الانسان. فان شاء الله مهما يكون سواء بمختلف الاعمار احنا ندير بالنا بس على صحتنا، لانه بعد الصحه ما حد يفيدك والله العظيم والله العظيم. زين شو بدي اقول، ما بعرف. وصلنا الى ضرغام. صباح الخير اخونا ضرغام.
1: صباح الخير، صباح المحبه، صباح الوري، صباح العسل.
0: هلا والله
1: عليكم وعلى المستمعين يا رب. ستفان احلى شيء تقعد الصبح تلقى هيك اجواء حلوه، دولار معلق، بضاعه معلقه، الوضعيه محترق حرق. اكو احلى من هي الصباح وقت تلقى بس يمنا
0: ما ندري. شوفوا انظر الفارغ من

هي ليش بس هاي الجمرك، الكهرباء، المولدات، الغاز، البنزين، غاز المي، هو شنو اللي ميراته دمره والأمور كلها. فأما قالوا هذني لعبنا بيهن، هذني دولار جيبوه خلي يعني، وصار اللي صار. عموما أكو مثل عندهن بالجنوب بلهجتهم الجنوبية العظيمة، يقول لك كل حرامي لابد إلى من كظه. أي كل حرام حبايبي لابد إلى من كظه، يعني انكظه، ينكظ. وين تروح من الكظه؟ زين وصلنا. أي أكيد يعرفوها. لا طبعا أكيد. في عندنا جمال أكيد ما بتعرفش إيه الكظة. الكظة هي ازاي يعني اقول لك المسكة او انه يمسكوه. كل حرامي ولابد له من مسكة. جمال وصل. صباح الخير يا جمال. صباح الجمال. يقول صباح النور والسرور عليك ستبان وعلى أستاذ وسام، وتحية من داد لمصرنا الحبيبة بذكرى جديدة، وتحية لكل الأخوة المستمعين. صباح الحب والعسل الأبيض والقشطة، الحاجة اللي بتدلع الروح. صباحك منعنش نعنش.

0: وصلنا إلى منير الدليمي. صبنا.
1: صباح الخير ست باير، تحياتنا لجميع المستمعين ولإذاعة الرشيد. نسأل الله أن يحفظكم ويرزق كل من توكل على رب العالمين وطلع بهذا اليوم، ويرجع الغانمين بالعالمين، والتوفيق للطلبة
0: جميل.
1: يا أرحم الراحمين، اللهم نسألك العفو بلد يا رب العالمين.
0: آمين.
1: اللهم ارزقنا وارزق جميع أمة محمد وارزق كل واحد يسمع، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد يأذي هذا البلد. أي والله حسبي. تحياتنا لكم منير الدليمي.
0: ألف تحية لك أخونا بآمين. أبو مناحل العسل غار حلاتك وأنا العقلي، لا نعيد، مناحل العسل غارتك وأنا العدن من حلاتك. سأل و طلعت والضمع
2: كشفتني.
0: صباحكم خير وبهجة، تحتاج أغنية تصرخ بينا مثل ماجد الروح. مينا سلام، تحياتي لك يا غالي عمل حلو. يا محتاجين أغنية وطنية تستنهض هذه، تستنهض فينا يعني، هم مش خلوا بينا يعني يعني رغم شوفوا أنا يعني الصراحة النية

0: نرجع إلى مسجاتكم أحبابي شوية. زين وصلنا إلى دكتور مروان عنده مشكلة. صباح الورد. بانجور.
1: خير عليك وعلى أستاذ يسار وجميع المستمعين. عاني بالعمرية الأجواء بالزحام يمكن خاف شوية توقع عبارة ثانية من حيجاد والله من عبارة من حيجاد على عمرية والحمد لله وشكرا تحياتي لكم.
0: الله نور وإن شاء الله طريقك جميل هاك هاي الأغنية هاك دكتور ها اليوم عيد ميلاده ها ذاك اليوم يهم نحتفل بيه.

0: تحياتنا لك دكتور مروان يوميا حيوم انت زين. كل عام وانت طيب. يا اخونا يا حبيب. وصلنا الى صباح الخير والمسرات للجميع ومن قلب الحنات قنات اويل اويل القنات. يعني طريق القناة زين تخيلوا بالعشرة ونص الصبح وطسة هي مسببة أكو هيك شر من يعني شو أقول لكم من تخلصون مثلا شقق زيونة وهيك وتطلعون قبل كأنه رايحين على البلديات بس أنتوا تلوفون على القناة على اليسرى وترجعون كأنه رايحين أو طريق الجزيرة طسة مو يعني أكو هيك هسه اللي دا يسمعوني بيها يا ريت يكتبوا لي اسم المنطقة. لا لا وين شو وداك الحي البساتين بعدنا بعدنا يعني مسبب ازدحامات مو اكبر شو يسوون العينتين حيطان قاعه مكسره والله العظيم يعني مو بس يصب هلون الحيطان زين والقاع هسه شفتونا نمشي شنو ترى ذاك ذاك اللي يحبوا البنات شارع القناه مو يعني ما بيزدحام فلوس ما عندهم يأهلوا ويسووا يا عين زين. تحياتي لك يا مهندس أحمد عيني والله يسهل طريقك إلى أخونا عبد الله. صباح العافية
1: بركاته صباح الخير والعافية الجميلة الراقية سلام فضيلة صباح الخير والرزق والعافية أستاذ بالراقي راديو رشيد كما كلا عليكم خلاص نقطة والله يا ستبان الدورة صعد الزيت صعد
0: أي.
1: محمد ما ريد نبث سلبيات بس والله هي السلبيات ده تجينا مشكلة هي السلبيات ده تجينا خلاص صح. هم يشوف الشعب مرتاح لا شو مرتاح هذا دخل مثل السلبيات فهاي وصلونا السلبيات يعني يحفظنا كل ظالم ونقول من الله ونعم الوكيل على كل من ظلم هذا الشعب.
0: آمين آمين يا رب العالمين. أسأل الله أن يقدرك على تكاليف علاج بنتك وإدارة يعني الموضوع وبركة وبرزق من رب العالمين. زين نرجع لسامر من أمريكا. والله ستبان كنت أتمرض يومين شوية أسبجك شوية أسبجك أقرب صيدلية وشوية شوربة وانتهج أشو هسه بأمس يفرش وينام أسبوعين وكل الأدوية ما تفيد بس يم العلاج طاسة لبلبي ونومي حامض تقعد كلش صح بعد عمي عراقيين حتى الفيروس ينهزم والله صار الفيروس يقول لك ها حبيبي هسه تريد أتلبسك له بعدين الأستاذ المحامي حسن الزهيري ستبان برأيك مو لازم نرفع الأتعاب المالية دعاوى المواطنين إذا استمر الدولار بهذا السعر تجار نستغل الأزمة هي الفرصة حدا بالحياة ستبان اليوم الصبح وشوية الفيروس بدأ يستجيب للعلاج وقعدت أستمع للبرنامج بس البث ستبان عن طريق التطبيق ليش

شوف مو هي من تنقل واحد، هي ليش انقلبت بالعراقيين؟ وكلمة دائما منقول منكم الله بسلة النفايات، بالفعل الرز الزايد إذا ما انطيتوا تعبوه بأكياس خاصة تعزلوه عن باقي النفايات، حالة حال يغلب قام يأكل حق أخوه مثلا، يستسهل أن يعني يأكل حرام أو يتعامل أوجه الحرام، صار الله غفور رحيم أسوى علي، يعني تبريرات للخطأ، حتى مو ملائكة ولا ده النظر.

0: صباح الحب كمل معكم بانجور ومسلي يا أحبابي. الخالد يقول طول العود هم يرد بصلة تنسق بريحة
1: البصلة بصلة. والله صح طبعا رادف هذا الشيء زين
0: زين. صباح الخير يعرف من منه عمر. صباح الخير أخ عمر يقول صباح الخير والرزق وتحياتي لكم عمر. بخصوص عود الدولار لأن الدولة مفلسة نهبوها الحق يعوض العجز اللي يرفع سعر الصرف هنا راح يبين التاجر الحقيقي من تاجر اللي يستعمل وفرق التصريف جميع. تحياتي لك. نعم وجهة نظر اللي ما عدها على حدود على الناس اللي رواتبها بالعراقي يعني ترى صارت تفاليس. أوكي قلبوا طلعوا قانون خلي تصير رواتب كلها دولار واشتغلونا اكس مربع وينتهي كاس العالم. ما يصير يعني انت تاخذ كل اللي بجيبي وتنطيني باقة معدنوس يعني صعبة صعبة والله. زين الأستاذ الغالي ماجد رهق نورنا. بونجور أستاذ.
2: صباح الخير ستفان شلونك؟ شلونكم زينين؟ وسام أستاذ وسام الراقي اليوم أكو بمدرسة حفيدتي يعني رفعت علم واحتفال وكل واحد لازم يأخذ له فت حاجة.
0: نعم.
2: فنسينا نشتري لها يعني المحل صار ذاك ذاك السايد فوقفت وركض ورحت وجبت لها الصندوق الكيك مالتها.
0: اي
2: احلى شيء من صار اخر شيء كان تقول انت احلى جدو بالعالم
0: يا روحي.
2: فعيني ترى انا احلى جدو بالعالم. صباح الخير عليكم.
0: والله احلى جدو بالعالم والله. الله يطول بعمرك الهم وينطيك الصحه والعافيه ويخليك دائما فرح ودائم الشباب بوجودهم ذولا زهورك يعني. الله يديم إن شاء الله ذريتكم المباركة. وتحية للكتكوتة حبيبة قلبي. اليوم المدارس الابتدائية عندهم يبيعون يعني عندهم فعالية إنه يخلون عصاير يخلون كيك توزيعات على أساس للناس اللي لهم داخل المدرسة. ما أدري يعني ما أعرف بصراحة ما أعرف القصد منها شنو يعني ما أعرف

0: على ظهرنا. هالمرة داسوا ببطننا، واللي انداس ببطنه صعبة يعني دير بالهم، خلي يديرون بالهم من صرخة العراقي، إذا صرخ ترى يهز الكون. بس هاي أقولهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهالمرة ترى قوية الضربة، داسوا ببطننا وخلي يتوقعون، ما يتوقعون نتائج هذا الشيء، عبالهم سهلة أو جس نبض. الشغلة ثقيلة كلش، لأن هالمرة العراقي راح ينتفض، ينتفض على الظلم، ما يصبر العراقي، وهو صبرنا. وتحياتي لكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني اليوم العراقي، الشعب العراقي المفروض عنده ممثلين من يمثلونه في قبة البرلمان، ذولا اللي تكاتلوا حتى يعني سحسلوها لأنفسهم حتى يصيرون، وقدموا ضمانات المفروض أنه للدفاع عن حقوق العراقي وعن مصالحه، والقرار المجحف بحق العراقي ما يجب أن يؤخذ على يعني على أرض الواقع، ويكونون مناهضين وعاملين فيما يصف في مصلحة العراقي. أشوب أول الخطوة وما يوجهك طاح. فإحنا نحتاج وقفة حقيقية من السادة النواب اللي يمثلون هذا الشعب، واللي تم اختيارهم من قبل العراقيين الفقراء، اللي يعني للأسف اللعب على وتر الفقر وياهم ورشحوكم وانتخبوكم وفزتوا. يلا هسه الكرة في ملعبكم، المفروض تعقد جلسات طارئة وسريعة لإيقاف هذا الموضوع، أو للتعامل يعني للتعامل معاه من زاوية أخرى، يعني تشوفون خطوة من الخطوتين. إلى عبد الله أبو أيهم، بونجور.
2: صباح الخير ستبان، تحية طيبة عليك وعلى المستمعين الكرام والمخرج الغالي. ستبان، الموضوع كلش غاثني أمانة الله من البارحة لليوم بالنسبة لموضوع الدولار اللي بيوم وليلة يرتفع، سعر الصرف يتغير والنتيجة من اللي راح يدفع الثمن. والسؤال الأكبر، الوان رايحين؟ يعني وان رايحين؟ طريق مجهول. اليوم اللي دخله محدود والموظف اللي راتبه محدود شنو راح يسوي؟ اليوم حتى اللي يريد يتمرض يبدي شوية شوية راسه يوجعه وسخونة، بعدين يلا يتمرض يوقع الوقعة القوية. الله يشفيكم الشر إن شاء الله. يعني بهيك قرارات كلش صعبة، اليوم متنام تقعد الصبح تلقى قرار نازل قلب الدنيا قلب. على الأقل أنطي قرار إنه يا باب فلان يوم بفلان وقت على السنة الجديدة إنه راح يصير تغيير بسعر الصرف. خلي شوية شوية تدريجيا حتى العالم شوية ترتب أمورها، تنسق حياتها، والله أرحم الراحمين.
1: يعني إذا على قولتك عبد الله، شلون راح يستفادون الجماعة العد إذا ينطوك مثلا إنذار أو تنويه أو تنبيه؟ إيش دعوة هم يعني على أساس قلبهم عليك يعني إذا يشتغلون هاي الشغلة؟ معناها ما حيستفاد شيء إذا ينطيك باص، إنه هو يريد يعني بغتة، هو يريد يسلّد جيبك. أوكي زين، تحياتي إليك والله يرزقك ويرزق الجميع يا رب. علي الزبيدي، صباح الخير ستبان المحترمة، نهدي أغنية لا يا صديقي للدولار. الله، منهم لله الغلوني، منهم لله. أحمد سعد، صباح الخير على الرشيد، صباح الخير يا عراق. ستبان كلش تونس من تحكين مصري. يا عيني، صباح الخير عليك، وإن شاء الله مستأنس معانا دائما في راديو الرشيد. أبو علي يقول ميناء سلام. آسف غلط مطبع. هاي من تقول ماجد الرومي، أنا محتاجة جدا لميناء سلام.

منير الدليمي قبل الحبيبي عفية قبل الحبيبي، هيدا نحكي على الطسة اللي على شارع القناة، قناة سريع القناة. سيف علي يقول نفق وزارة النقل ستبان كل الأنفاق تبلطت إلا هو، توني طلعت منه. أي هذا حال فين علي ما يبلطوا، هذا مسألة كبيرة. شوفوا هذا ما أدري يمكن وراه في السالفة، والله العظيم نفق وزارة النقل حالفين الحكومات المتواترة واحدة بعد الثانية لطوه، ولا يسووه لو نروح نسوي دبكات مال هنود حمر ونحرق روحنا همينا ما يسووا. هذا ما أدري ليش يحبوه، إلهم بي ذكريات ويا واحد شخصية مرتكزة ما أدري مسوي لهم عمل على هاي السالفة، يعني شبيكم ويا هاي الطسات. فمشكلة هو سريع القناة، هو مشكلة هاي خصوصا من البداية، يعني من البلديات من الحبيبية مرورا بهذه المناطق يعني الشعب وغيرها، ترى دمار. ايوه اذا صلحوا الطسات الصناعي كله يقعد، يعني معناها يجوز والله هم اللي يسوون كده علشان كده.

إلى الأخ عمر الجبوري. صباح الخير أخويا عمر، يقول صباح الخير أختي العزيزة، القناة الأنفاق كلها بالبطولها كلها بلطوها إلا نفق وزارة النقل اللي هو أكثر نفق بطسات والناس تشكي منه عفو. لا مو كلها بلطوها، مستحيل. أنا هذا طريقي، طريق الرجعة، يعني مستحيل. بس هم سووا واحد صح، وهمين بدا ما ادري ايش بيه، جنة بداية تسخون بي. ابو عبد الله يقول بالنفق يسوون الحائط وعايفين الشارع كله طسات والازدحام واصل لابو موزه. صباحكم خير وعافيه وبركه. بالضبط ابو عبد الله، هو هذا اللي دقوله حايرين يصبغون على مر السنين. احكي لكم والله العظيم، يعني انا من كنت بامبوني بالاعلام اروح واجي سيارتي كانت طسات جي وابوع ذولا شو يصبغون اخضر الحائط، شو السالفه؟ اصفر اخضر احمر

0: تحية إيه ويقولون ما عندنا فلوس عافية. تحية لأبطال الجيش الأصفر أخواني سواق التاكسي ومنهم الأخ العزيز الكبير أبو نور. صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح النور على المستمعين جميعا، على الشتبان والسيد المخرج الله يحفظكم ويخليكم، أخوكم أبو نور الجيش الأصفر. اليوم ما شاء الله الشارع حلو، لا ما أكو ازدحام أبد، كل إشكالي لأن الورق صاعد. الله يشفينا الشر يا ربي، يشوفنا الخير جاه النبي محمد وآل محمد.
0: آمين يا رب، آمين عيني. أبو وفاء صباح الخير.
2: صباح الخير وبانجور وبونجور. يعني طبعا شيء مؤلم شغلة رفع سعر الصرف. أنا بس أريد أحكي عن الأشخاص اللي يطلعون بالفضائيات يسموهم محللين أو خبراء، أوجه لهم كلام أو نصيحة. لماذا لا تتكلمون بالحق؟ لماذا لا تخشون الله؟ الكثير منكم يعني ما يحكي الحق للأسف. ليه أنت لما خواف ليش ما تروح تقعد ببيتك يا أخوي العزيز؟ أنت لما خواف ليش تطلع بالفضائيات وما تحكي الحق؟ الحق أنه كل الناس تعرفه. يعني قبل فترة شفت تقرير عن عدد من يملكون مبلغ مليار دولار فما فوق بالدول العربية، العراق النسبة الأعلى، ما أدري قد والله العدد 36 46 ما أدري قد. طبعا ما أعتقد واحد من عندهم

0: قسم منهم داخل العراق قسم خارج العراق، تجيبوا كم واحد من عندهم، هاي المبالغ اللي تجيبوها تكفي تحل كل المشاكل وتوزع من عندها زايد على أبناء الشعب. يا محللين يا خبراء، أي خبراء.
1: تحياتي لك أبو وفا. يعني البعض منهم هذول إذا حكوا وقالوا الصح وما لا الله مثل ما يقولون تنقطع رواتبهم، يعني هم ذولا أهل الماستر، كل من تابع لحزب ولهذا فيتكلم بما يخدم الجهة اللي تابع لها، يجي يحكي لك ما لا الله وضمير وهاي شي ياكل. المختفي عن الأنظار، سلام عليكم أخوكم المختفي عن الأنظار ستفان، والله صحيح كلامكم أبو المولد ياكلنا. وبالمناسبة أخوي اللي باق بيتي وخلاني صار سنتين ونص قاعد بالإيجار قسما بالله عنده مولدات، دي الله سبحان الله 10 مولدات عنده وما مكفياته أنه بسرق بيتي بحيلة قانونية. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل يا أخوي، وإن شاء الله يعوضك العوض الكريم. فاضل، صباح الخير يا فاضل. صباح الخير، يا رب اصلح نفوس العراقيين واضربهم بفيروس حب الوطن والناس مثل اخواننا اللي بالدول المجاوره. امين امين يا رب العالمين. ام نور، صباح يليق بارواحكم الجميله وامنيات تتحقق وايام تبتسم لكم، ما اجمل الصباح حين نبداه بحمد الله ونملا قلوبنا بالرضا. صباح هادئ كنسمة الفجر، جميل كالأمنيات ومشرق كالشمس. ازرعوا في صباحكم ابتسامة وفي قلوبكم أمل وفي يومكم تفاؤل. صباح الخير على إعلامية العراق الأولى والصوت الجميل الحبيب الستبان، وصباح جميل على الأستاذ المخرج والمستمعين والمستمعات. حبيبة قلبي شكرا لأنه تشوفيني يعني بهذا الليفل، وأحلى تحية إليك وللعائلة الكريمة مدام أم نور، نورتيني يا عيوني. إلى الأخ أبو محمد، صباح الخير.
2: صباح الخير ستفان، صباح الخير عليك وعلى المستمعين وعلى العراقيين. أكو مثل يقول وين ما تميل ذب جلالها.
1: أي
2: أنا إذا أظل أفكر وصعد الدولار ونزل الدولار أموت.
1: أي والله
2: إلى حيث هو اللي عبر 13 سنة حصار، أو عبرنا 2014 وعبرنا الطائفية الدولار أبو قرعة اللي يخوفني. شيري اللي سوى خلي يسوي، الله موجود.
1: نعم أحسنت ونعم بالله أحسنت. يعني شوف أنا أحب هاي الناس اللي يذبوها على الله، يعني يقول لك أنا خلصت من هواية نكبات عثرات إلى آخره، يعني بالتالي هاي العثرة ممكن أن تعثرني، هيهات. أتظن صبارا ممكن أن تؤلمه وخزة إبرة، جرب في نبات آخر. نصير الحلاق أخونا الغالي، صبحك الله بالخير.
3: صباح الخير ستبان، تحية لك والكادر، تحياتي لكم ستبان. من خلالكم دعوة، يعني دعوة للتجار، تجار الشرفاء، انه لا يشتغلون الوضع ويغلون الاسعار على المواطنين، لان هم اصلا يعني بضايعهم اغلبيتهم على سعر الدولار القديم، فلا يشتغلون موقف لان وضع البلد ما يتحمل ووضع المواطن ما يتحمل.
1: نعم
3: تحياتي لكم.
1: الله محييك وصباح الخير عليك وبعد كل من وضميره يا أخوي، كل من وضميره. الإنسان ما يمسك غير دينه وضميره، غير هاي الأمور مستحيل. ماهر من فنلندا، صباح الخير والمحبة ستبان، شق الصاير أشو كل اللي دا يتصل يتكلم على الدولار، شبي زعلان الدولار نودينا مشية وشكرا. ماهر يعني انت ما تدري انه الحكومة قررت ان يكون سعر صرف $100 152,000، يعني صعدوا 20,000. لا ويطلع واحد يقول ايش بيكم تبكون على 20,000؟ والله يا اخويا العزيز يعني التضخم الصاير شنو رأيك بي؟ هاي واحدة. اثنين، إذا أنت عندك فلوس تخليك ما تتأثر بالعشرين، العشرين ممكن هذا مصرف عائلة يومين، فأنت إذا تشوفها هذه هينة هذا دليل تمكنك. بس من المعيب أنك تنظر فقط في المرآة وتشوف نفسك، لا، باوع أخوك الكاسب ذوي الدخل المحدود، باوع العمالة، باوع اللي مكسور ظهرهم حتى يحصلون 5000. شي يشتروا؟ شي يشتري بيها؟ كيلو البوتية البارحة ب1500، شي يشتري بيها؟ زين هذا المريض ويريد علاج مين يجيب؟ لازم يموت. زين وشون مستشفيات عيني حكومية؟ سكتوا سكتوا سكتوا. منتظر الكندي، ستبان سريع الشعلة دمر السيارات. هو أكو سريع ما دمر السيارات؟ ابن الغربية، هلا أبو محمد.
4: السلام عليكم مرة ثانية أخذنا أمير المحترمة. إلى من يهمه الأمر، إلى من يهمه الأمر. تذكر عبد الإله وين؟ نور السعيد وين؟ عبد الكريم قاسم وين؟ عبد السلام وين؟ عبد الرحمن وين؟ أحمد حسن البكر وين؟ صدام وين؟ ما تدوم الدنيا لحد. بالنتيجة النهائية كليته بنفس الحفرة. وبس ينذكر الفعل الطيب، والفعل السيء حاشاكم، ما أريد أقولها للتذكرة. إلى من يهمه الأمر، تذكروا تذكروا.
1: تحياتي لك أبو محمد. هم ليش ما يدرون يعني بهاي السالفة؟ هو أنت شو كل ما تحكي وياهم وقالوا لك ها أنت تابع القبل، أنت لعد قبل مو كان مو أحسن لكم من قبل، ويخليك أنت تايه كأنه أنت مو عراقي. لفوا على والله، لفوا على العراق والله، جاي تطلب منهم أنه تنتمي لهم. شون هذا اللي يطلع من عشيرته ويروح يدبجره شوية ويا غير عشاير؟ زين احنا ما ادري مين جايين، احنا شوف من يا هيمة وجايين ندبجره شوية، ذولا ما العراق مالهم ما لبهاتهم. خلي نروح بريك حبايب، الحكي رايح بالشط. نروح اي احنا نحكي هيجي بالديوان عيني. خلي نروح بريك احباب وراجعين نكمل ساعة كاملة من الحب في بانجور.
5: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
6: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك. على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5، 91.5.

صباح الخير، صباح الورد مستمعينا. تعالوا أنا وياكم الآن نطالع معا بعض العناوين الصباحية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 8 تشرين 1.

445 نزيلا بأحكام قانون العفو. واليوم استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تحت قبة البرلمان. البرلمان يحول جلسته لمناقشة عامة بشأن سعر صرف الدولار. التعليم تعلن نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة، وتبادل تجاري ب51 مليار دولار. الصين تصوب نحو نفط العراق لتعويض إمدادات إيران. الثروات النيابية، حديث وزير النفط عن تصدير 4 ملايين برميل يوميا غير صحيح. تفاهمات أولية على جلسة اليوم لاستكمال حكومة الزيدي. في الصفحات الأخرى من المشرق، بين التوعية والشهرة في وسائل التواصل الاجتماعي والنقل، تبحث مع الاتحاد الدولي للنقل البري IRU متطلبات انضمام العراق إلى اتفاقية الADR. مديرية العيادات الطبية الشعبية في ميسان يعقد اجتماع لمناقشة عدد من المواضيع، وإعادة فتح متحف الأنبار الحضاري بعد عقود من الإغلاق. المدير العام لشركة الحفر العراقية يبحث مع الشركتي سينوك وغوسل أعمالاً في حقول ميسان. الهيئة البحرية تستعد لإطلاق نظام إلكتروني لهوية البحارة في السوق الصينية مع تراجع إمدادات النفط الإيرانية، من بينها متلازمة داون والتوحد. العمل العراقية تحدد 13 حالة مشمولة بتخفيض الأجور المدرسية. وزير الزراعة يعلن خطة الموسم الشتوي ورفع المساحات المشمولة إلى 7.48 مليون دونم. والمدير العام للشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد يستقبل عدداً من المواطنين في مكتبه بمقر الشركة. انتهت العناوين الصباحية لهذا اليوم مستمعينا، وبانجور يستمر حتى 10:00.

0: بونجور، صباح الحب عليكم، أهلا بكم من جديد على واتساب بونجور على 0770-11-4-15. أخونا الغالي نعيم المالكي من ألمانيا بعثنا فويس. صباح الخير.
1: السلام عليكم ستبان، صباح الخير خيتي.

0: شلونك؟ شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير. صباح الخير استاذ وسام، ربي يحفظك ان شاء الله. وسام اليوم انا ما ناشد اي واحد، لا ناشد حكومه ولا اي، انا اشدك لك انت، ربي يحفظك ان شاء الله ويرحم موتاك بحق هاي الليله وليله الجمعه. الف رحمه على والديك. عدل لنا الصوت لانه انا ما جاي اسمع اي شيء، صدقني.
1: تمام.
0: والله يا استاذ وسام، والله يا بنو، ربي يحفظك. والله هسه بدنا نخلي على راديو الرشيد مال البصره الصوت، يعني حاط السماعه باذني البلوتوث، والله اسمع يعني والمكان تشتغل اسمع الصوت كله. فدوى اروح لكم استقبال استاذ وسام، هذا طلبي.
1: تمام.
0: ان شاء الله جمعه مباركه عليكم.
1: الله يبارك ايامك وعمرك. يعني خلي، يمكن هو ما راح يجاوبنا فأني راح أجاوب على الهواء مباشرة، وراح أقولها كبصمة لأبو رضا. يعني الآن أني دا أبعث له بصمة صوتية أيضا في نفس الوقت. صبحك الله بالخير والعافية يا أخوي الغالي. الأبليكيشن دا يشتغل عندنا ببغداد كلش طبيعي، يعني أني هسه بالاستوديو الآن صوتي موجود، يعني الآن بالتوك باك السيد المخرج مشغل الإذاعة على الأبليكيشن كلش تمام، ما بيها لا انقطاع ولا توقف. ما أدري ليش دا يصير في غير مكان، يعني الأخوة المطورين أو المصممين هم أعلم بهذا الموضوع، ربما أكو شيء يعني يخص شي يسموه هذه سيرفرات هي أنا صوتي نفسه دا يطلع، يعني عندكم ده تصير خصوصا اللي خارج العراق، خصوصا اللي خارج العراق ما اعرف ليش يعني صراحة. على العموم ابو رضا الغالي انت تأمر، وان شاء الله الاساتذة المحترمين بالادارة الموقرة، يعني احنا عندنا جمعة وسبت ان شاء الله راح يشتغلون على هذا الشيء، اذا يعني راح يراجعون فيما لو كان أكو فت خلل لا سامح الله أو فت ضعف في حالة معينة يعرفوها الأخوة يعني التقنيين. فألف تحية إلك وإن شاء الله عمرك مبارك مو بس جمعتك. صدام الزبيدي صباح الخير صباح الورد، شكرا للبطاقة الصباحية. إلى أبو حمودي صباح العافية.
2: صباح الخير، صباح الخير على المخرج، صباح الخير على المستمعين جميعا. سيزبان هذا النفق اللي تقولين عليه من جهة الراجع كأنه ما راجع للشعب.
1: نعم.
2: زي ما وزارة النقل كارثة، هذا في الشيء كارثة.
1: قبل النقل، قبل النقل
2: يعني سبب زخم مروري وما أعرف هذا النفق ما يصلح من الجهتين الزحام. زين، مو بس اكو حاله ثانيه انتقدتها البارحه بالليل، الشارع مال فلسطيني. يعني من جهه كانه رايح الحيور،
1: اي
2: يعني يطبقون ساي ثالث وثاني وكيف
1: ثقافه مجتمع يعني
2: وانت تحكي واحد تنتقده يعني
1: هاي منطقتي اولا.
2: اي
1: يعني
2: ماكو سيارات مرور، ماكو هناك بحيور، ما ولا واحد يحاسب ولا واحد له شغله،
1: لا موجودين.
2: يعني ساي ثالث قصيته للشارع، شنو يعني ما اعرف
1: والله،
2: كل من إلي كل من بكيفه. نعم. والله ما أعرف، تقاطع مال فلسطيني كأنه رايح الحي أور، كأنه يعني العفو عابر على سبع قصور. هذا الشارع مال فلسطيني، هذا سنتر حي أور، يعني ساي الثالث كل من بكيفه. زين، وهم بيزدحام هواي يعني بصراحة، يعني ماكو محاسبة. والله ما أعرف، من تشي واحد يصير هو بالراحة عليك، ما اعرف يعني تطبق ساي الثالث وهو بالراحة عليك، اتحاد شيء هو بالراحة عليك.
1: باع الحسرة. والله حقك، شوف هي هذه حيقور منطقة الأهل، يعني من كانت حيقور من المناطق الموازية لمناطق الكرخ، منطقة راقية كانت جدا. هسه يجي واحد يقول لي شنو تعريفك للرقي؟ يعني كانت منطقة أهلها ولا زالوا الأجاويد بيها، يعني نعتز بيهم. منطقتي وحشي عليها بكيفي يعني. ما كانت بيها هذه العشوائية انه اذب النفايات في اي مكان. ماكو ولد شباب يطلعون كراسي ويقعدون برا بالباب بالشورتات، ولا كأنه اكو جارة اكو مرة تفوت. ما كان اكو اللي تكسر هذا بالشوارع وبالفوضوية اللي دا تصير. الصراحة ناهيك عن انه صار الشارع حيقور اكثر تجاري اللي بيوت. هذا شارع حيقور تحكي عليه مال الفلسطيني، هذا كان الشارع العام اغلبه بيوت، كانوا بيوت على الشارع 600 متر وفوق. اهلها باعوا البيوت، استثمروها الناس، بنوها عمارات، بنوها محال تجارية، بنايات والى اخره. فصارت منطقة تجارية أكثر مما هي سكنية. زين محل بصف محل، يعني محل بصف محل، ماكو هيجي ما خنقة هيجي. زين هيك عن الأرصفة الماخذيها وغيرها من ال من ال أهلها خوش ناس وينشد بيهم الظهر، وخلي تعطل سيارة مثلا هناك وشوف شلون يشيلوها شيل. بس أكو بعض التصرفات اللامسؤولة، وهي موجودة طبعا في كل المناطق، هي مو بس ليش نحكي على حيقور تحديدا؟ يعني شارع صغير كلش صغير. فهلي وأحبابي وناسي في حيقور نضبط شكل المنطقة يا عيني، حرامات فشي حلو ومرتب، وخلوا الناس، خلوا أكو مكان للطبقة مال السيارة. ثم أنت عيني عزيزي المستعجل، عيني أبو الثروات وسفن البترول الذي وقتك لا يسمح لك بأن تركن السيارة في فرع من الأفرع أو في مكان خاص للركن، وتجي تركنها ساي ثاني وثالث، وإلا هنا وغصبا علينا إلا قدام المحل اللي تريد المدام تشتري منه بكرة. يعني شنو هال يعني اشتريتونه؟ يعني هاي ترى ما يسويها بس ابن الفقر المشايف اللي يجي يتحداك ويطبق سايد ثالث وثاني وغصبا عليك، ولو يلوف منه يقول لك شنو بويا اشتريت الشارع انت عيني؟ شو ما اخذنا انت؟ يعني اني باعتقادي بس الناس البيئة بين قوسين خلوا لي خطوط جواها يصرفون هذا التصرف، وإلا الذويق من الأوادم هذا مرتب، هذا اللي كان يجلد كتبه وهو صغير، يستخدم مساحة، يغسل إيديناته قبل وبعد الأكل، ملابسه ووجهه نظيفين، ما يلعب بالشارع أو يصخم الدنيا. زين هذا تكبر هذه الأساسيات ويا الحلوة فيبقى إنسان مرتب. ليش البتل وما تصح؟ عكس ذلك هذا اللي يطبق ساي الثالث. لو عندك واحد يريد يموت لا تطبق ساي الثالث وحتى ثاني. يعني احنا دا نطبق سياراتنا واحنا على مستوى نساء، يعني وين اطبق سيارتي واجي مشي؟ شو اسوي؟ ليش اجيب الحكايه هذا اللي شتمك، هذا اللي يسبك، هذا اللي يطخ سيارتك، هذا اللي راح تسبب له بحادث، هذا اللي راح تعيق حركته؟ يعني ما يصير. اما سيارات المرور فقط في الاعياد والمناسبات، تشوفك انت شو وقت جاي تشتري ملابس العيد تجي تسوي العيد اسود عليك، شلون تقص لك وصل وتخليه على الهاي. او مرات ينبهوا نطلع ابو متسيوبوشي مثلا، اطلع يراد دوريات تنظم طبقة السيارات في شارع الميثاق بالبنوك، شارع البنوك العام، شارع حيقور. يعني هاي شوارع ضيقة احبابي، يعني ما يعني مو واسعة وبيها كومة محلات، فيحتاج لها توظيب. تمام عيني، كل الحب والتقدير إلى أجاويدنا وأهلنا في منطقة حيقور والبنوق والشعب والقاهرة وشارع فلسطين، كل مناطق الرصافة طبعا مدينة الصدر وكل مناطقنا الكريمة. خلونا نحافظ على وجه مناطقنا قدر الإمكان بهذه السلوكيات الصحيحة، ما تخسرك شيء، بس شقد ترسم صورة حلوة عنك ويقولون هذه المنطقة أهلها شقد واعين شقد واعين. أبو وفا يقول أم أمير تحياتي، البث عن طريق الستلايت متوقف منذ هاش طلعت هاي البارحة بالليل حاول السماع برنامج نصف القمر، مفيش أي صوت، مش عارف ليه، أتمنى المعالجة. بقول لك إيه أبو وفا، يعني ما أعرف يعني ليش تعطل الأمور الرقمية، هل هي حالة فلكية ده تأثر على الترددات الرقمية، هل أكو فد شيء؟ على العموم إن شاء الله يتابعون مثل ما قلت لكم، إن شاء الله يتابعون الأخوة هذا الموضوع ويعيدون تفعيلها، يرستوها، ما أعرف شو، مو شغلتي. تمام. مروان أبو جوان، صباح الخير.
3: دخيل الله، وبعد ما عدنا غير دخيل نعاتب من الروس اللابسات ستيل. المواطن جوع واسكت، هاي روس كبار، ايدين طوال ايديهم واحنا ايدين قصار، اللي ينزل والصعد شعليك بالدولار، ينزل دمنا ذا طالبنا بالتنزيل، نعاتب من الروس اللابسات ستيل.
1: تحياتي البجوان. صباح الخير من محمد عبيد، يقول صباح الخير، صار لنا 33 سنة متعودين على تضخم العملة، متعودين، عندنا مشكلة أهم من التضخم وهي البطالة، نحلها أحسن لأن بيها آثار اجتماعية كبيرة. المفارقة بالاقتصاد عندما تحل مشكلة ما بنفس الوقت أنت تفتح مشكلة ثانية، لأن عندنا مشكلتين متعاكستين وهي التضخم والبطالة، وذني كل وحدة تحتاج سياسة نقدية عكس الأخرى وجيب اللي يحلها. لعد إحنا جدا نحكي يا أخويا محمد، إحنا دا نقول إنه أكو ناس عطالة بطالة ما عدها قوة لاقي الخبزة دا يأكلون، ويجي يضخم لك كل ال هذه. يعني أنا شفت فيديو عن مال إنه على أساس الحكومة ده تسهل فتح باب العودة للجماعة الهجرة، وواحد من الأخوة اللي هناك ده يقول على ياضم نرجع، على ياضم نرجع إحنا للعراق، إذا هو الدولار هسه هو أوكي، العفو يقول لك الدولة سعرتها ب 152 ألف، بس التاجر بيش يصرف لك على 170 يجوز، على 180، فهي مو ثابتة هاي. بعدين ذولاك ينطوهم ما التضخم معيشي، فما ترهم ما ترهم، شلون ما تقلبها ما راهمة. يلا نسمع فلاح من ألمانيا.
4: ألو
1: ألو ألو فلاح.
4: ألو، السلام عليكم سبان.
1: صباح الورد
4: حبيبي، مبارك لكم صعد الدولار.
1: اي الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ان شاء الله.
4: ان شاء الله يا رب. تكرم دائما تكرمون الغريب،
1: دلل يوميه قرار،
4: وانت كرمت الغريب لان دولار غريب وكرمته صحته من قيمته، هنيئا لكم.
1: ان شاء الله ان شاء الله تستجيبون لدعوة الحكومة لعودة الجماعة الهجرة عودتهم للعراق. شو رأيك بهذا القرار؟ حترجع؟
4: صراحة يعني ما شاء الله طبعا قرار جيد جدا. الحكومة راح توفر لنا كل شيء صراحة, راح توفر لنا كل شيء. راتب الأطفال هنا طبعا كل طفل يستلم 6 أوراق زين من الدولة. فأنا عندي 5
1: ينطون مال غلاء معيشة أخويا فلاح؟
4: لا هو كل شيء كل ما يرتفع السوق يعني عندنا البنزين كل شيء مرتفع يعوضونه كل شيء تعويضات يعني بالرواتب. بس هم راح يعوضونه كل شيء. الحكومة العراقية قال راح نسويكم مثل أوروبا, راح نوفركم سكن مجاني, كهرباء 24 ساعة, صحة وين ما تروح صحة موجودة يعني حتى دواء مجاني مثل هنا بأوروبا. فراح يوفرونا كل شيء, فحابين نرجع احنا للعراق.
1: اي ضجتوا من الخير
4: اي يعني هذا كل شيء راح يوفرونا اياه.
1: اي
4: فاحنا راح نرجع صراحة يعني اذا هذا كله توفر موجود عندنا بالعراق بعد كده باقيين احنا بهذا البلد. وراتب تقاعدي وحتى لو ما تشتغل لك راتبك نفس الراتب اللي تشتغل يعني صراحة يعني ما تموت من الجوع. ليش ما نرجع؟
1: يعني بصراحة ما أدري شو واحد شي يقول, يضحك يلطم على راسه شي يسوي.
4: سدبان سدبان عفوا يعني ما أريد أطول عليك بس هو الواقع الحال يعني يعني السمن هو إجا وسوى واتفاقية كل ما وزير رئيس وزراء جديد يجي مع احترامات الرؤساء الوزراء اللي جو يجون يتفقون على مود يقوون الجواز الدبلوماسي عندهم ويأخذون امتيازات يجون يرجعون الشعب من هنا 360 ألف عراقي موجود هنا يريدون يرجعون 21 ألف. طيب انتم شو محققين هم هناك حتى ترجعوهم؟
1: نعم
4: وين ينامون وين يعيشون؟ انا عندي شاب صاحبي رجعوه هسه متشرد بالشوارع صار له سنه.
1: الله اكبر.
4: احنا قاعد والله العظيم مقسما بالله قاعد ندز له من هنا قاعد نحول له كل شهر قاعد نحول له منا احنا جماعتنا الاصدقاء منا قاعد نحول له فلوس حتى يقدر يعيش.
1: قالوا ومو قالوا يطوهم قروض وما اعرف شنو على
4: اساس اي قروض اي قروض قدمه وقال له عمو روح انت شنو مضحك عليك تعال سوي هذا دوره بالعلاوي مال الحلاقه ها وروح دور شغل. الوحيد اللي انطوه اياه $100 ورقه بالعلاوه هذا بس خلص الدوره وقال له روح دبر حالك ما لنا علاقه بيك. زين كيف اهل اصحاب العوائل يرجعوهم دول هنا شنو يعني شو يسوون هناك؟ هو مع احترامات يعني هو انتم عايشين الشعب هناك حتى تريدون تعيشون دول تريد ترجعوهم؟ هو الحكومة معايشة الشعب؟
1: لا والله الشعب معايش الحكومة.
4: هو ما هو المشكلة أول مرة بحياتي أشوف الناس ينتخبون شخص حتى يخدمهم. لا أنا أتخبى حتى أنا خدمة.
1: حتى أنا أخدمة بالضبط. زين.
4: يعني هذا شيء غريب.
1: أي. والله عموما شيء غريب. دير بالك دير بالك يعني خفت. تقرأ فد مانشيت تقرأ فد عنوان
4: شغلة واحدة سبان سبان يعني العراق ترى بدمنا احنا
1: طبعا طبعا بلا شك.
4: ليش حاطين حتى الراديو حتى نسمع أصواتكم وحضرة رسول الله؟
1: بلا شك والله
4: احنا صارنا الآن 29 سنة بهذا البلد. أولادي هنا مولودين وزوجتي هنا مولودة يعني ما حتى ما يعرفون شنو هم العراق. ينزلهم بين فترة وفترة نزلهم مرة آخر مرة نزلوا شردة وقالوا وين المطار؟ أحكيك الصراحة قالوا لي وين المطار؟ احترقوا وحرق
1: بلي
4: احترقوا وحرق رأسا رجعتهم.
1: اي شو تسوي
4: صعبة حي صعبة. اي طبعا ست مرات انا رجعت للعراق ما لقيت حل.
1: صح
4: ماكو حل صراحة يعني مع احتراماتي بلد العزيز وغالي بس المستلمين وكل واحد قاعد يستلمه قاعد يدمر بيه.
1: نعم الله يحفظكم في غربتكم يا عيني نورتني
4: يا
1: عيوني انت.
4: الله يحفظكم ويحفظ البلد يا رب.
1: امين يا رب العالمين. شكرا اخونا فلاح من المانيا. حنروح بريك أخير أحبابي في بانجور وعندي رسائل وياكم بعد البريك انتظروني
5: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
6: لو خيرناك بين سماعة ساعة تلفزيون غسالة أو ثلاجة غالبا راح تحتار وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم. هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد FM.

صباح الورد على كل مستمعي إذاعة الرشيد، شكرا لاختياركم 91.5.

نعود إلى المسجات، ووصلنا إلى الأستاذ المحامي أحمد مكية، يقول تشكلت محكمة العدل الصباحية ونودي على جميع المستمعين عبر أثير إذاعة الرشيد وبرنامج بانجور بحضور المتألقة بان المسوي، بعد الاطلاع على لوائح هذا الصباح واستنادا إلى أحكام المصلحة العليا لسكينة القلوب، تقرر إسقاط كافة دعاوى القلق والمتاعب بالتقادم مع منح الحصان الكاملة لكافة المستمعين الأحبة وتمليكهم سندا رسميا غير قابل للطعن يضمن التوفيق وراحة البال، ليعتبر هذا القرار نافذا فورا ومشمولا بالنفاذ المعجل في أرجاء العراق كافة. رفعت الجلسة وصباحكم محكوم بالنجاح والقبول، المحامي أحمد مكية. شكرا شكرا يا أستاذ أحمد، يعني على المشاركة اللي من نوع آخر، ممتنة جدا وأسعدتني جدا. إن شاء الله يومية الصبح وبالليل تكون أسعد وأسعد.

0: أزاد أبو جعفر بعث لنا فويس. صباح الخير.
1: صباح خميس معطر والصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. تحياتي للست

0: الرياض إن شاء الله وما بيها شيء، يعني ما بيها شيء. سووها هواية من المسؤولين اللي لقوا نفسهم أمام معضلة كبيرة ما يقدر يحلها، اعتزل زين أو استقال. الموضوع يم البنك المركزي، هو الموضوع يم البنك المركزي، تمام. وصلنا إلى مصطفى القيصر. صباح الخير يا ربي، دا يغني شوي نغير جو.
1: حلاوة وطيب للي ياكل من تمرنا، نحب نسمع كلامك من
0: تمرنا
1: تمرنا، تميل البصرة كلها.

0: بفويز يا هلا.
1: ذبيت روحي على الجرش وأدري الجرش يا ذيها ساعة وكسر المجرشة وأنعل أبو راعيها وهم هاي دنيا وتنقضي وحسابك وتاليها. صباح الخير ستبان، شونك عيني، شون صحتك؟
0: صباح العافية،
1: خميس مبارك على عيونك الحلوة. وتحياتنا للأستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات. هذا عمرنا كله جبنا ضيم وظلايم، متعلمين الحمد لله والشكر. زين الحمد لله والشكر. حبينا نسلم عليكم إن شاء الله جمعة مباركة وتون ما تضيج إلا تفرج. تحياتنا للجميع، أخوكم أحمد أبو ست بانش وست سحر. ماكو إن شاء الله المانع خير. تحياتنا لها.
0: تحياتي لك يا أبو دلة وتحياتي إلى ست سحر. والله ما أعرف يعني إن شاء الله تكون بخير، إن شاء الله ما عدها بس العافية والسلامة لإلها والعائلتها، وأسأل الله العائق اللي أعاقها عن التواصل أن يعني يسهل في وجهها وتعود لنا من جديد بصوتها الرحب والجميل. وألف تحية إلى سحر الخفاجي ولك أيضا أبو دلة المحترم.

بونجور صباح النور. سؤال من المخرج، ليش ما سويتي مشاكل هذا الخميس؟ لأنه كل خميس نسوي مشاكل يعني بين الأزواج، يعني من باب حتى بنصرفون فلوسكم، مو على مود شيء جايتكم جمعة وسبت وهاي. هالمرة أني شايفين أكو مقولة تقول لك هذا الإنسان قد ما سوى شر خلى الشيطان ياخذ إجازة يعتزل. فهالمرة الحكومة تولت الموضوع، قلبت الخميس إلى ثنين. زين نحكي بالخدميات، اليوم ثنين مو خميس عبالك. زين نحكي بالدولار ونحكي بالطسات ونحكي بالتقصير ونحكي بالضغط على قوت المواطن يعني وغيرها من الأمور. فليش ما سويت مشاكل هذا الأسبوع؟ الجماعة متكفلين يعني، ما كافي عليكم الله يبارك فيك يا منتظر الكندي، يقول انت عاقلة ما سوي مشاكل.

0: شوف أبو المثل يقول ضربتين بالراس توجع، آني والحكومة عليكم شي ظل بيكم زين، من أنا تنقل المرة بالبيت وهذه والازدحامات والهاي، فخلي تنحل هاي المسألة زين، وأني وين أروح ش عندي ما شاء الله ضغوط نفسية هواية زين. وين الفرغة؟ بالضبط والله، يعني عاد الشقة يعني ترى البرنامج متنفس لتفريغ ما يجول في خواطركم من أمور ضاغطة على أعصابكم، على ما بيها شيء، هو هذا دورنا المفروض أنه نستوعب المواطن، نوصل صوته، نسمعه على الأقل. هسه صح مرات أقول كافي سلبية كافي سلبية، بس انت شو تسوي إذا السلبية هي لازقة بجيبك؟ يعني تعلم خدة سلبية، بالستيرن سلبية، تخوط استكان الشاي تطلع سلب سلب سلب سلب. يعني شو تسوي؟ والله لازم تصير وياها يعني. تمام حبايب قلبي، والله يسعدك يا عيني، شكرا شكرا يا منتظر الكندي، بس بانجور يفرغ السلبية. طبعا طبعا هو هذا دورنا يعني، ودور كثير من البرامج انه تحاول تخفف من هاي الأجواء الضاغطة على المستمع، ونحاول نلقي مشكلة، نوصل صوت، نفكر فد فكرة مع بعض. تمام صدق المفروض أني راسبي بالدولار من الدولة زين، يصعدون دولار ينزلون دينار، أنا ما لي علاقة زين، أنا هم أصعد جبل أعبر نهر حتى أوصل. المهم باسم القرغلي هلا والله، يلا خلي نسمعه حتى نروح.
1: صباح الخير يا عراق، صباح الخير على بغدادنا الجميلة، صباح الخير ستيفان ومخرجنا العزيز، صباح الخير لكل المستمعين الكرام. ألا ترى الشبه الكبير بين الاحتواء وحواء؟ إنه ليس شبها بقدري، إن حواء توسطتها تاء الاحتواء. لو تفكرت قليلا لعلمت إن التاء هي ابتسامة صغيرة، والاحتواء هو حواء عندما تبتسم. شكرا لكم، تحياتي سعاد الآشورية.
0: جميل جدا، أهلا بالسيدة سعاد الآشورية، صباح الفل، عاش الصوت الجميل والحضور والأداء الإعلامي الرائع، شكرا لإنصافك

0: حواء بهذين السطرين. وأتمنى لك كل الموفقية يا حبيبتي. تحية أيضا للأخ باسم القرغلي. وين وصلنا؟ وصلنا إلى تحياتي لك دكتور حسين الرديني. آخر مسج بالخوة بعد لا تدزون دي راح اطلع.
1: طيبة سيبنا فدوى اروح لك
0: عيني
1: بس شوفنا برج العقرب وش بيه. هالايام ما اعرف وش بيه. راح ملهلك شوفينا
0: غير متراجع الزهرة بي والدنيا مقلوبة عنده. برج العقرب بيا حال اصلا لا تسألون عنه. بالضيم يتنشد علي. نسأل الله لك التوفيق والخير والمحبة. جمعة مباركة لكم وإن شاء الله ألتقيكم الأسبوع القادم يوم الأحد إذا ما صار شيء. تنتظرون بان الموسوي في الميكروفون بعد أن أصعد جبل أعبر نهر وأعبر على وأكيد برفقة الغالي على المكسر ويسام ماجد. وين؟ هنا في راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 05-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: كاسة كاسة كاسة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي سولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: كم البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشو يعني.
0: الرشيد اف ام غير شكل.

يكون دم مبارك سكتي مجامع تغطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل مورا لنا بالزف على درويش.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإيه بطلها.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر من الس-

كل أغنية غنيتها كانت شاهدة على حب، على قصة أو على ذكرى. بهالمدلي جمعت لكم ثلاثة من أجمل الأغاني اللي عشتها معكم وكانت شاهد على حب. راغب علي.

0: اسف حبيبتي.
1: عم تسمعوا الرشيد اف ام.
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم.
3: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

نشرة خبرية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية والوزراء يبحثان ملف استكمال التشكيلة الحكومية. رئيس البرلمان يجيب استضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. ترامب إيران في وضع صعب والنزاع معها سينتهي قريبا بأي طريقة. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي رئيس الجمهورية نزار آميدي، حيث جرى التباحث في مجمل الأوضاع على الساحة الوطنية وملف استكمال التشكيلة الحكومية والجوانب الاقتصادية والتنموية المتعلقة بمختلف شرائح شعبنا. وأكد الزيدي أن الحكومة ماضية في تطبيق برنامجها المبني على الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على الشراكات المثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل. قالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن رئيس مجلس النواب وجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر صرف الدولار وتداعياته في جلسة اليوم. قال مراسل الرشيد أن سعر صرف الدولار شهد انخفاضا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحرثية لتسجل 168 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين كانت أمس الأربعاء 185 دينار. وأضاف أن سعر بيع الدولار في شركات ومحال الصرافة بلغ 167 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 166 دينار. قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول السورية المملوكة للدولة في مقابلة مع وكالة بلومبرج أن الحكومة العراقية طلبت من سوريا المساعدة في تصدير النفط الخام، إضافة إلى تدفقات زيت الوقود القائمة بالفعل. وأضاف أن الاتفاق بين الحكومتين بات شبه مكتمل، متوقعا بدء نقل أولى شحنات الخام العراقي عبر شاحنته إلى سوريا بحلول منتصف أكتوبر الجاري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب على إيران ستنتهي قريبا جدا بأي طريقة، فيما أشار إلى صعوبة الوضع الإيراني، وأضاف أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق، مؤكدا أن أسعار النفط ستتراجع بشكل حاد بمجرد انتهاء الصراع. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية والوزراء يبحثان ملف استكمال التشكيلة الحكومية. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. ترامب إيران في وضع صعب والنزاع معها سينتهي قريبا بأي طريقة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابع، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. انت مشو يعني

باغر مع عبير البياتي. بعد قليل. هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM

موجز الأنباء من رشيد فهم، أهلا بكم. رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان ملف استكمال التشكيلة الحكومية. رئيس البرلمان يوجه لاستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. البرلمان ينفي وجود طلبات من مجلس القضاء برفع الحصانة عن عدد من النواب. الدولار يفتتح على انخفاض مع بدء التداول في البورصة. النزاهة ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين ووعدهم بالتعيين في وسط. بعملية خارج الحدود وصولا إلى العراق، مخدرات وسط تخترق الشبكة وتسقط 12 كيلوغرام أفيون. شرطة الرصافة القبض على متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد استحصال مبالغ مالية منهم. ترامب: إيران في وضع صعب والنزاع معها سينتهي قريبا بأي طريقة. أطير: 3 وفيات و36 إصابة باستهداف مطاري الملك خالد وأبها. بلومبرج: العراق على وشك تصدير نفطه عبر شاحنات من سوريا منتصف الشهر الحالي. الأنواء الجوية: أمطار وتصاعد الغبار مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إذن مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم و ما قلت لها الأسماء طبعاً وياكم أكيد عبير بياتي وبالإخراج ويانا عمار كامل. تحية لكل يتابعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس. تحية للي يسمعونا عبر أثيرنا 91.5 FM أو اللي يشوفونا على بثنا مباشر بصفحتنا راديو الرشيد. نبلش لو تسمعنا سمعنا شيء عمار كلش حزين يعني تعرفون فلوسه هواية بس ترى بحال طلعها للفلوس ما لك علاقة شدات طلعها شدات.

0: الإنجليزية إلى أخواننا في الحكومة العراقية. قلت عن آية العبد المهدي. I like my sister. I like everybody in Iraq like my sister.
1: شنو اتصال؟ غرفت أحكي الموضوع. يا بلا شطين يا تعال. تعال. ألو؟ ألو؟ ألو ألو؟
2: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام. تفضل من وياي. ألو. يلا يلا. المهم تحياتنا أكيد. أي والله كله انتهى. المهم تحياتنا لكل مستمعينا اللي تتابعونا هسه، بما أنه بلشنا بهذا الصراع بخصوص الدولار ومستمر هذا الصراع أكيد، ومستمر اللي نشوفها الخسارات الكبيرة اللي الناس دي يعيشوها خلال يومين البارحة واليوم. يوم حتى الفقير هو مر بهذه الخسارة، مو بس المقاولين والكبار، لا هواية ناس بارحة تأذت واليوم مستمر هو هالأذية. نشوف إنه وين توصل بعدين النتيجة. المهم خلينا اليوم خلينا اليوم نروح نربط موضوع ارتفاع سعر الدولار بالعائلة شوية. هسه أقول لكم شلون. سؤالي لكم راح يكون إذا خلينا نقول الدولار يعني تعرفوا إنه الدولار صعد وهاي الأشياء وكذا، فبالتالي ممكن الزوج بدأ يطلب إنه أكو أشياء ومصاريف لازم نقللها، والزوجة إذا قالت للزوج أنت هماتين يا أخي شوية خفف علينا الطلعات قهاوي، خفف علينا المشتريات اللي مالها داعي، درنفيسات وهالأشياء اللي مالها داعي وهالأمور. فاليوم سؤالي إلك أو إلك هماتين نفس الحالة، يعني موجه للمرأة والرجل، شنو يعني أول شيء راح تطلبه من زوجتك بخصوص صعود الدولار؟ شنو الشيء اللي راح تقول يا بقلل مصاريفه؟ وأيضا المرأة لها الحق بأنه تشارك ويانا تقول يا بأنت كرجل قلل كذا كذا كذا مصروف. في بعض الأحيان أكو مثلا رجال كلش يعجبهم أنه يشترون الأشياء هواي، ممكن يقتنوها يعني، بس هي ما مفيدة لكن هي غالية، لكن هي ممكن تكون بالدولار أيضا. فاليوم سؤالي هذا راح يكون شنو أول شيء ممكن تفكر به أنت اليوم أنه تطلبه من زوجتك تقولها قلل لي هذه المصاريف؟ طبعا ما متزوج أكيد راح يقولها الوالدة، وإذا كان هو مسؤول عن البيت ايضا ممكن يطلب من عندهم يقول لهم هذا الشيء نقلل من عنده، طلعات نقلل، دليفري نقلل، مطاعم نقلل، مولات نقلل، تخفيضات لا كلش هواي تفكرون بيها وهاي الاشياء. ارقامنا راح تكون جاهزه لكم 07802114115. وهسه اصفالكم هسه جماعه التيك توك 07802116117، اسيا سيل 07701114115.

0: يلا مستمعين اكيد متواصلين واتصال اول ويانا بحلقة اليوم. مرحبا.
1: هلو مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا وسهلا.
1: هلا عبير، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: هلا والله، شلونك؟
1: الله يسلمك، الله يخليك. طبعا وضع الدولار يزعج العراقيين،
0: ايه
1: بس شوفت عبير تفرحهم. زيد يومية تبقين على البيت ونشوفك يومين نسمع صوتك.
0: فدوال عينك، شكرا وسهلا.
1: الله يسلمك. لا جديات ترى دا احكي مو مجاملة
0: يا بدعوفة، انت مو تدري بي شوية النفسية. يلا وسوم قولي شنو اللي راح تطلبه.
1: والدتي او اهلي مو مبذرين كلش، بس انا كنفسي انه اقلل، خلينا نقول شغلات الترفيهيه، الطلعات اللي يعني مثلا بكره ما راح يجوز احسن فد ثلاث طلعات زي فطلع فيها، يعني مو ضروري لازم اشيل من قاموسي.
0: اوكي
1: ايه، واحد همي لازم شوية يلزم إيده شوية.
0: أوكي، يعني أنت بالنسبة لك هاي أنت شخصيا، أنا بدي أقول إنه شنو ممكن أنت تطلبه من العائلة تقولهم قللوا.
1: العائلة مو قلت لك إحنا ما عدنا مصاريف زايدة أو عدنا تبذير، ما عدنا نفس المصرف مثلا بسواق، هاي الأمور هنا ضروريات بس نشتري، ما عدنا في شغلات يعني تبذيرات أو هيك أمور.
0: طيب
1: بس أنا لا، أنا المفروض أنا أنصح روحي وانتبه لنفسي مثلا.
0: نعوف الحفلات ما لها داعي
1: اليوم، اكو ترى لازم بس حاجه قبل للامانه قبل 20 يوم.
0: هي المشكله باحه قريت منشور بانه سولد اوت لكل التذاكر اللي موجوده، يا عودين لا تكتبون هيجي ترى، يعني بالعكس تأزمون الموضوع، يقول لك والله شوف العراقيين عايشين يحون تذاكر وكذا وجاني.
1: لا انا اول ما حجزت مثلا حجزت اليوم، انا حجزت باكر ترى صار اكثر من 20 يوم.
0: طيب اوكي، تحياتي لك اكيد نورتنا وسام، شكرا. عيوني مع الف سلامه، باي باي. اتصال اخر. الو، شنو هاي الاتصال؟ الدولار

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: اهلا، مساء الورد.
1: مساء العافية انوار عليك وعلى المبدع المخرج جميع المستمعين، يا رب الكل خير.
0: مية هلا.
1: خلاص تعبير.
0: الحمد لله، انت شلونك؟
1: والله بخير وانت بخير.
0: يلا نورتنا. يلا راح تقولي ما سمعت الموضوع لاني ما كبت على الساتلايت. اوكي، الموضوع يقول بما انه ارتفع الدولار، شنو اول شيء طلبته انت من عائلتك، من والدتك، من البيت، يعني زوجتك، قلت لها والله اني اريد اطلب من عندكم انه كذا موضوع تقللون مصاريفه؟
1: والله الجربة اول ما بيشت قالت قلل البيض، قلت ايش طلعت من البدايه، قلت لي قلل البيض وبيض المواد هذا
0: زين،
1: قالت ليش؟ انا اقول بالطبقه ساتبه يا بخلي تجيب دجاج عرب واشمره من فوق. لا ما تجيب دجاج

0: زين.
1: قلت له والله ما ادري هذه الطبقه تصير ب 20 اجي وش كذا. كانت قالت لي انه باختراع، قالت اختراع، قلت لها قولي حجيه. اذا تجيب طبقه كل بيض خلوا وياها بوتيته. طلعتها مو بيض.
0: زين.
1: تقشف من البدايه.
0: ايه.
1: يعني اول ما بشت الحجيه تقشف. اليوم قام يسوي الحجيه على كيفكم ويا الحصه.
0: يعني الحجيه انطتكم مو انت. يعني قصدي الحجية هي البارحة من سمعت هاي الأخبار سوري قلت لكم بأنه أكو أشياء بخصوص مصاريف مو مصاريف يعني استهلاكنا للطعام نقلله.
1: أيوة قالت بعد الجملة من المطعم حيث عدد لكي قلت لها أيوة بعد
0: زين
1: معجان طماطة قللوا لستون تم الأحمر وواي الحجية خب قولوا مو تحتاج
0: زين
1: ما أعرفوا الدولار صعد صحيح و
0: يعني ما البارحة أنا سمعت يعني بدت الأسواق الصاعد الأسعار الزيت الغيرها ما أعرف يعني بصراحة ما أدري.
1: ليش البيض الباحث تعبير؟
0: أي
1: طبقة من 7000 إلى 10000 الطبق.
0: أي سمعت هيك شيء بصراحة بس ما أدري.
1: إحنا عندنا أسواق يعني بس أمانة ما صعدنا الصعود اللي يدي المواطن.
0: نعم.
1: يعني طيب. المواطن بالأول وبالأخير هو دخل محدود بعد وإن شاء الله يا رب القادم أجمل.
0: اوكي تحياتي لك محمد انا كلش اشكرك مية هلا ابو كرم بس دقيقه عمار ابو كرم يقول احنا نستاهل تعابير شعب نايم شعب الشعب الاردني صعدوا عليهم رغيف الخبز طلع مظاهرات مو احنا حتى المظاهرات ما تنفع والله ما تفيدنا ما حد يسمع كلامنا يا اخي يقول

0: يلا عندنا اتصال. ابو مهيمة يقول استعبر بسعودي دولار، ابويا راح صرف فلوسه، يعني دولارات صرفن قصدي؟ قصدك سوري يعني هيك شيء قصدك شو؟ لو تمرد على الوضع وقال خلي اروح اصرف فلوس وش يصير خلي يصير. يلا الو.
1: حلو.
0: اهلا تش عليك؟
1: والله انا خابرت دارد اشكر العلاس.
0: تش عليك؟ لك علاقه؟ ما لك علاقه. اي شلونك؟ الحمد لله.
1: ممكن ابطل تسالين هذا السؤال شلونك؟
0: يلا نبطل. انا هم هو يعني سؤال عام ينسال، اعرف اني جوابك راح تقول اني بلا وتمام. والله يا استاذ محمد عندنا بالعراق صعد الدولار زين.
1: طب طب خلي صعد، احنا ايش علينا؟
0: هاي شلك بها؟
1: نعتمد على المنتوجات الوطنية.
0: وينها هي المنتوجات الوطنية؟ وينها؟ وين على قوت فيونا؟ وين؟
1: لا ماذا وين؟ المستمع القبلي يقول طبقة البيضة بعشرين ألف. الدجاجة العراقية شبيهة شنو؟
0: مهم ماكو مزارع أصلا حتى أنه نستفاد من هذه الدجاجة إذا تحكي عنها.
1: مطاج خوش مقترح قال جيب دجاج عرب وذب السطح.
0: ها هم صدق والله هم صحيح. أنت عيني قاعد بكندا والحياة سعيدة وأمورك تمام عيني مهم.
1: لا طب. والله أنا بصراحة أرد أشكر العلاس لما علسني، فأنا يريد مصلحتي وأنا ما أدري
0: منو هذا
1: العلاس اللي علسني قبل 20-25 سنة.
0: ها كان كان يعرف مستقبل راح يصير هيك وراح تفكر تطلع، فقال لك خلا اطلع. اي خلا طلع شفت
1: خلا ضبط حطيت
0: راح. هذا المعنى الحقيقي لرب ضارة النافعة شفت. لازم انت تشكر ربك كلش هوايه.
1: اي والله البارحه اتوقع البارحه صليت ركعتين شكر لوجه الله.
0: حلو
1: والله نصيحه.
0: انت تعرف البارحه انا قريت خبر بانه تجديد الجواز الالكتروني يعني اللي الناس ما تعرف الجواز منتهي تجديده، كان التجديد مالته كان 90,000 صار البارحة 105 هيك شيء.
1: والله عبير
0: يعني حتى لا تريد تطلع هم
1: والله البارحة البارحة هنا هم صارت مشاكل البارحة، الميديا والشارع كله بكندا ايه؟ يعني ضايج ايه؟ حكومة حطت خطة انه 28 تصير كلها AI. ما ادري كم مليار دولار حاطين وذولا تعالبعيهم متخبلين. أني كمبيوتر يتحكم بحياتي، إنشورنز والجوال.

0: قد بهذلش احنا وين وين هالاي ما ادري مين طلع
1: باع باع باع مشاكلهم باع مشاكلنا عمي روح محمد روح للصر حديث الساحه روح روح شف في شرنا شف في شرنا مو شرك شرنا احنا روح
2: انا شرايه مرسيدس بنتلي روز رنجات جميع انواع المواتر انا شراي يبا عطني رقم الايبان بس

0: يلا بعد ما توصلين اتصال اخر ويانا. لو مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. اهلا وسهلا.
1: مبارك ان شاء الله.
0: اشكرك عزيزي. مية هلا من وياي.
1: والله وياك عبد الله من الانبار.
0: حياك انت وكل اهلا بالانبار، نورتنا.
1: الله يسلمك. الله يبارك فيك وبنورك. والله قبل شيء الواحد اتصلت بيكم عشان الاخ ما عرفت اسمه هو اللي بالبيت العصر.
0: اي سلطان.
1: اي فحكيت وياه على موضوع الدولار. وانت هسه حكيت عن موضوع الدولار.
0: هو موضوع الدولار لازم يبقى مستمر نحكي بيه. بلكي يحسون بالمعاناه يعني.
1: لا للامانه صدق. انا استغربت من رده فعله يعني. هو المقدم.
0: ليش؟
1: قلت له يابا صعد سعر الدولار، راح تصعد الاسعار، اكو عالم راح تتاذى، الفقير بعد ما راح يقدر يشتري، كل شيء بالسوق راح يصير ضعيف، اذا الشغله من 10,000 راح تصير 14,000 15,000 الى اخره.
0: زين.
1: يعني ذكرت له خلينا نقول الشغلات اللي بسبب هذا تغيير سعر الصرف راح تصير.
0: زين.
1: على كل القطاعات. لانه احنا شعب استهلاكي ومو منتج.
0: أكيد.
1: ما عندنا كل مواضعنا، كل سيارتنا بالدولار. صحيح. كل موادنا بالدولار. الى اخره حتى الادويه.
0: طيب شنو كان رده بحيث انه تفاجات من رده؟
1: هو تفاجات من رده، يقول لي عادي احنا شارينا بالدولار. تيجي تهاجر وحاجر.
0: مو هو من باب الاستهزاء بالوضع يعني، مو من باب اللي يحكي صدق. فاهمني شنو قصده يعني؟ لا. هو ده يحكي على تفكير الجهات العليا اللي ما تفكر بهذا الموضوع، فده يقول لك بطريقه تفكيرهم، ده يقول لك ايه عادي يعني، واذا الدولار صعد روح حاجه اذا تريد. فاهمني شنو قصدي؟
1: تفهمني شنو قصدي؟ هو بالبدايه، هو بالبدايه فعلا يعني
0: اي هو هذا من باب الاستهزاء يعني، الاستهزاء بالوضع.
1: وجهه نظر حكوميه خلينا نقول.
0: ايه
1: حتى قلت له استاذ انت يعني ما اعرف انت محامي عن الاشخاص اللي مثلا بسبب الدولار. أي. انت المفروض بس توصل رساله للعالم، ترى تغيير سعر الصرف هاي كارثه من الكوارث الاقتصاديه. يعني احنا هسه نمشي على خطا لبنان.
0: زين.
1: لبنان كانت ال 70,000 عندهم 90 دولار.
0: صحيح.
1: هسه ال 70,000 عندهم دولار واحد.
0: صح.
1: احنا ده نمشي بهذا الاتجاه.
0: زين.
1: و
0: لا انا مو يعني دفاعا عنه، بس هو حتى يعني البارح عنده بالسوشيال ميديا، مو دفاعا عنه سلطان، ما يحتاج الدفاع، لكن بصراحه انا متاكده هو هذا كان وجهه نظره، طريقه ايصال الفكره مالته بطريقه الاستهزاء، انه هو مستهزئ انه انتم اوكي روحوا. يمكن بارح هم شفتوا فيديوهات لبعض النواب طلعوا يلا روحوا طلعوا مظاهرات سووا كذا سووا كذا، فاهمني؟ وكانه مو هم اصلا اصحاب القرار يعني، كأنه إحنا أصحاب القرار طلعنا مظاهرة خلاص راح يسمعون كلامنا، وهذا أكيد ما راح يصير، راح يصير بالعكس. أنا متأكدة راح تزيد الأمور وتلاس أكثر علينا وناس تروح
1: يجي
0: وناس
1: يعني. هو الواحد
0: يعني فكرة إنه مظاهرات أنا كشخصي يعني شخصيا أحسها مو علاج، بالعكس أحس راح تتأزم أكثر، راح يصير مشاكل، راح يصير ما أعرف فهمني شنو، راح يصير مواجهات. أوه. المواجهات راح تكبر ونرجع وين؟ نرجع تشرين. أكيد هذا إحنا ما نريده يعني، ما نوصل هاي المرحلة. عموماً أنا كل
1: شيء.
0: إيه تفضل.
1: لا فسيت أنا دا في اتصال وخذت وقت. هو أنا القصد فيت يعني للأمانة بسرعة، أنتوا كإذاعة كإعلام كمثلاً منصات متابعة من قبل العالم، بس أحاول أنبه العالم ترى تغيير سعر الصرف راح يسبب وحدة 2-3. حتى المواطن البسيط توصل الفكرة بشكل أدق.
0: حكينا أعمق. حكينا البارحة واليوم، ودا أقول لك إحنا سالي اليوم مثلا حتى موضوع اللي ما أخذته، يمكن واحد يسمعه يقول هاي قاعد تستهزئ بالموضوع. هو مو استهزاء، هو أني باع. إحنا كنا بالعلم، علم النفس عموما، يقول لك من تريد تنصح شخص قدم له النصيحة بطريقة الطرفة يفهمها أكثر مما تجي وتسولف له وتظلت يعني شايف تتفلسف براسه على قولته هن هذا
1: الشيء. إحنا
0: ما يتقبل النصيحة، بس من تعطيه إياه بطريقة الطرفة يأخذها أكثر، بالعكس بسرعة يسمعها. مو صحيح؟
1: لا لا وياك والله، بالعكس والله. وانا اشكرك علي اليك وشكرا.
0: عيوني انت نورتني.
1: ان شاء الله
0: عزيزي. شكرا.
1: الله يسلمك.
0: مع الف سلامه. باي باي. شكرا لك. يلا عندنا اتصال اخر لاغنيه سبرايز. يلا اتصال جديد. الو مرحبا.
2: يا الو
0: الو
2: يا بألو
0: ألو
2: الو الو
0: وهم الو تفضل على يا جسر حاليا انت.
2: شلونكم عيني؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: الحمد لله
0: نورتنا
2: والله. تتعبير صراحه غير
0: اي
2: دون مجامله
0: اي
2: مستاهلين.
0: مستاهلين ليش؟
2: والله مستاهلين.
0: ليش؟
2: انا اقول لك ليش. اللي راح الانتخابات هذا يطبع قوته ب 50,000 و 100,000 و 20,000، شنو موقفه هسه؟
0: زين. عمار يقول اسمع هاي الاغنيه.

0: قولي لي موجودات عمار موجودات مالك.
1: زين اقول لك سؤال. ها شنو اول شيء طلبته انت من عائلتك؟ قلت هذا نقلله بصراحه والله عادي يعني مو من باب البخل بس من باب الحفاظ على الميزانيه.
0: كل شيء ما طلبت تدرين بهاي المعلومه الجيده شنو
1: هي؟ الو اي قول والله اسمعك والله اسمعك.
0: اقول لك عقب باكر جايتني طفله.
1: حلو.
2: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. نسالك خير هذا اليوم وخير ما في. اللهم لا تفجعنا اقدرنا ولا فين.
1: حلو حلو. جايك مصاريف كثيره كثيره كثيره. يلا ان شاء الله تتربى بعزك يا رب ان شاء الله.
0: وامير قال لي سميها في.
1: اي لا رجاء لا حد نخرب رجاء الله يخليكم. زين انا كنت قبل في كان ببالي اسمي روح. كلش كانت ببالي اسم روح بشكل يعني والله بس بعدين تغير الموضوع الى في. فروح سمي روح وعوف في بلا زحمة عليك.
0: لا لا لا لقينا اسم
1: اي عوف في جعل احد هذا.
0: كانت من عدة اسماء بورقة علاوي اخوها الكبير دار اسم واحد لقيناه.
1: شنو الاسم؟
0: ريم.
1: ريم حلو ريم. من الاسماء اللي ما تعتق على قولتها انه يعني ما تروح فتبقى اسم حلو.
0: نرجع لموضوع ناحيه العائله. تقول لي قلت والله يعني احنا المفروض مو مظاهرات وهوسه وما ادري شنو. اول شيء قرارات الحكومه المفروض تصدر يوم الاحد انه اذا سعر الصرف بالصيرفات او بالاسواق السوداء خلينا نسميها يوصل تقريبا 155 156 هاي انا اشوفها طبيعيه.
1: اوكي.
0: اذا مثلا يحدون من انتشار تهريب الدولار من انتشار هاي المزادات العمله ويصعدون السوق يعني تدرين انت قبل ب 132 بالصيرفات بكل مكان 150 52 يعني فرق 20,000 ترى مو هواي. واحد ياخذها بالعقل اقتصاديا مو هواي بس مردوداتها للدوله. بس اذا السيد الزيدي تحياتنا له ينفذ كلامه ومثل ما قال احنا حراس على هذه الاموال واحنا نعرف نوظفها بطريقه صحيحه والله احنا كلنا احنا وياه. احنا صار لنا 23 سنه حقول مال تجارب هسه خليك ربينا علاوي وبلكي اساول على تطلع الامور زينه.
1: يلا ان شاء الله خير. طيب اني ان شاء الله عيوني انت تحياتي لك اكيد نورتنا. شكرا البارحة من ضمن المنشورات اللي صدق ضحكتني فما اتذكر يعني انه كان صفحه او صفحه شخصيه ما اتذكر بس مو قريت المنشور يقول يا برجع فلوس للفاسدين اللي لزمتوهم وطلعوهم ورجعوا لنا الدولار. والله صحيح يعني انتوا اخذتوا ذوقكم ولاصت عليهم الامور واحنا بنلاصت عليهم.

0: يلا عندنا اتصال جديد. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: أهلا. عليكم السلام.
1: وياك وسام من بغداد.
0: أهلا يا وسام، نورت.
1: الله يسلمك
0: عزيزي، مية هلا. يلا وسام قل لي شنو أول شيء طلبته من العائلة؟ قلت لهم يا با شوية نخفف من هذا المصاريف هذا.
1: يا من العائلة أنا هسه طبقت بالأسواق أخذ بطيئة بيبسي وكيكاية.
0: أي
1: يقول لي هاي كيكة البول كيك يقول لي صار 2750 وحدة.
0: أي
1: قلت له ترى هذا البول كيك صار من زمان نفسه يعني ماخذ من عنده وايد البارحة صعد الدولار.
0: أي
1: أي يقول لي والله هذا الموجود.
0: أي
1: أخذت بطيئة 500 وشوفنا كيكة 500 وبطيئة بيبسي.
0: دي الله هاعد أبسط شيء يعني.
1: يلا
0: دي يلا.
1: والكراوي ما نزلي بعد نفس الشيء هم 2500 ما صعدت.
0: صحيح. زين بعد عن المفاجأة اللي أنت تفاجأت بها ده تقول عنها هسه حاليا إنه أنت طبت للأسواق واشتريت بطيئة بيبسي وكيكة وشفت إنه سعرها مزايد حقيقة. أنت البارحة ما سمعت الخبر شنو أول شيء قلت لازم أني شوية يعني ألزم إيدي بي بالصرفيات أحش؟
1: والله في أول شيء البيض إحنا ما دنا نشتري بيض لأن الحمد لله عندنا دجاجات تتسير.
0: أمركم ماشي عمي صدر.
1: إيه والله يوم أربع بيض أصعد.
0: صدر بس هذه أحسن أحسن فكرة مشروع روح صدر.
1: إيه لا البيض والله العظيم الحمد لله وشكرا بشوف إن عنده صحة وعافية عندنا لكن
0: يبقى الحمد لله العرب. الحمد لله. طيب
1: الحمد لله.
0: يعني خلينا نقول انه ما فكرت في شيء تقول لا والله خلي يعني خلاص
1: لا ماخذ يعني شيء صعب يعني انت اوصل شيء للتنساخ بعده ما صعد ترى تنسخت نفس الشيء التنساخ نفس السعر بعدها بربع ما صعد وهذا
0: زين
1: صعد ما اعرف عشان تصعدونها ما ادري.
0: تمام يعني كلش اشكر اتصالك نورتنا شكرا. هلا والله. ابو مهمه يقول استعبير ليش نتعامل بالدولار ليش ما نتعامل بالعراقي؟ هو اصلا الدينار العراقي بدا يختفي بدا صار هيك بس للباقي سامعين هذا الباقي.

0: يلا اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مين يتهلا؟
1: أركان من بغداد.
0: أهلا يا أركان، نورت.
1: الله يبارك فيكم. طبعا أنا قبل ما نطرح الرأي اللي عندنا، نتمنى من الانتظار اللي انتظار على الخط كلش يعني لود عليكم كلش قوي. أتمنى الانشغال يعني الخط يكون مشغول، ولا انتظار تفتحون خط وتخلون الناس. أنتوا هم قاصرين بالاتصالات. على كل حال
0: باوع لي، اولا هي مشكله انه يعني حكيتها بالبدايه، انت انطيتنا عذرنا قبل ما احنا نحكي، تقول اتصالات كلش هوايه،
1: ومشكله بس المفروض منكم ما تفتحوا خط على المتصل.
0: اها، مو هي هاي المشكله، انت حضرتك تقول لحد يفتح الخط، يجي واحد قبل غيرك شي يقول والله ادوك كوم وما تفتحون الخط، يا بعدنا اتصال قبلك ما نريد نخسركم.
1: الافضل عزيزتي الغالية، الافضل ما تفتحوا خط الحين، ما بس
0: انطيك الافضل. انطيك الافضل اني مو يعني اذا تسمح لي فتقدر انه تخابر على الواتساب، اعتقد ما بيصرف.
1: الله يحفظكم. على كل حال مو لي يعني مو ذات اهميه، بس الغير يا ناس بيتعب.

0: الرأي طبعا درجة
1: فهمتك
0: المتابعة.
1: اكيد فهمتك ليش كل شيء متفهم.
0: ستنا الغالية طبعا تحياتي لكم ولإذاعة الرشيد الفضائية.
1: نعم
0: حقيقة هذا الحل قبل شوية الأخوة يقول فلان انتخب وفلان أخوان هاي مو قضية انتخابات ولا قضية فلان ضاع صوته أخوية تنتخب ما تنتخب صوتك مو ذات أهمية هم اللي يريدونه يخلونه هاي القضية مال حل الدولار ارتفاع سعر الدولار يحلوها اثنين بالبلد بس اثنين ما اريد اخذ من وقتهم الاثنين هم قبل ما اقول هذا الموضوع اكو مقال للنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم يقول العالم من بات ولم يهمه امر المسلمين اكفه الله على من خريف في جهنم هاي من واجبات اثنين من واجبات المرجع الديني اللي صعد هاي الفئه السياسيه ان يصدر بيان نزلون الدولار وانتهى هو يرسم تسعيره هو يرسم ثقل للموازنه يعني هسه شو يفرق عنا ايران من تقول كلمه واحده كلمه واحده ايران اللي هسه حرب عندها ودنيا مشتعله بها ولا كانما والشعب مسيطر والاقتصاد هم دوله مصدره مو دوله مستهلكه فلا ما كان الطب هذه بهذه الاطروحه او هاي السذاجه اللي حقيقه اللي احنا بنعيشها ليش؟ ماكو واحد بيكم يعني يفكر اخوان لا تصعدوا وتفشلوا انفسكم وتطرحوا الراي والله من وراء المنتخبين او باع صوته ببطانيه لا اخوان مو قضيه باع صوته ببطانيه لا هم اللي يريدونه يخلونه اللي يريدوه يخلونه
1: احنا تفاجئنا بالقرار بانه هو بين ليل وضحاها يعني اكو سرعه بالقرارات فاهمني زين ليش اكو بعض القرارات اللي هي المفروض تتخذ بنفس الوقت اكو هو القرارات احنا نحتاج
0: مجلس النواب ما عندهم علم بالموضوع طبعا هم طلعوا الناس وعبروا عن رأيهم بما بيهم العلوية اليسارية حقيقة الله يحفظها ويدينها والأخوة اللي وياها طبعا والله يحفظ جميع الأخوة اللي شاركوها بالرأي واللي هم منتفضين ضد هذا القرار علي مهير النائب علي مهير عزيز ناصر الأخوة يعني كثير منهم 20 واحد تقريبا بس احنا هذا الموضوع ما يحلو بس اثنين لا نواب ولا غير نواب ولا مظاهرة أنا ما أحب حتى على التظاهرة يحلوها اثنين بالبلد سيد السيستان وسيد مقتدر لأن هم صاحبين قرار بس إيش وقت يطلعون بهذا البيان ضد هاي القرارات القوية لانتفاعات للفقراء ليش يعني ما يهمكم هاي الفقراء اللي تعيش علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الثوب مالته مرجع أهم ما يكون يعيش فقير ليش يعني أنت تأكلون ضربوا تشريد وضربوا اللحم وتأكلون أرقى لكن وما يهمكم الفقير
1: صحيح والله كلامك كله
0: صحيح الإمام الصادق عليه السلام والنبي محمد مو نبي بس إنه نبي للأمة كلها يقول بل عالم العالم العالم من بات ولم يهمه أمر المسلمين كبه الله على من خري في جهنم صح لو لا صحيح. احنا تمنينا السيد محمد صادق صدر هذا الموضوع صح لو مو صح الفقير انتهى يا اخوان
1: صح فعلا
0: هذا اللي نحب نعبره مو نريد ناخذ حقيقه وقت اللي هو ونقضي وقت وياكم بالاتصال لا هاي كلمه تشهد بها امام الله وهاي كلمه محاسب بها امام الله سبحانه ليش طيب. يا اخوان تلتفتون مثل تلتفتون هاي النقطه لا تروحون تظاهرون على الطبقه السياسيه روحوا لا تريدون تظاهرون بباب المراجع اللي ما يدعون ما يقولون ويدعون الدين انا مو انتفض ضد هاي الفئه لا انا اقولكم روحوا ضد الباب ونقولهم احنا برقابكم امام الله وامام المجتمع روحوا حلوا لنا هذول الناس اللي صعدتهم صح لو مو صح
1: تمام اركان
0: الى متى نبقى غفله وملوثين بالدنيا الدنيا الى متى روحوا تظاهروا ببيوتهم مو تظاهروا مع الطبقه السياسيه انا مو دفاعا عن الطبقه السياسيه بس لكن انت تروح تلزم المؤمن بدينه صح لا مو صح
1: اركان انا اعرف حرقه قلبك اللي حاليا موجوده بصوتك وهذا كنا اكيد يعني نفكر بها لانه هو فقير يمكن احنا نقدر نسيطر على الوضع عندنا اللي يكفينا بس الفقير شلون صحيح والله
0: طيب. عم بالقرآن ومن أنزل القرآن ما بدأخذ وقت غير يعني ثواني لا تسمحوا لي بالقرآن الكريم ومن أنزل القرآن على صدر النبي أنا أنزل أعطي يعني المساعدات حق

0: نصدق فلا عقل له. يا اخوان روحوا بباب المراجع ومدخلوا المراجع دين لو مراجع. روحوا بمراجع الدين قعد بابهم قل لهم دول صحتوهم سووا المحل وياهم.
1: طيب أنا كلش أشكرك أركان عيوني نورتنا شكرا مع ألف سلامة باي باي. يلا عندنا اتصال آخر. أكيد إحنا نحترم كل الآراء مهما كانت هو رأيه أركان تحياتنا إله ويمكن من حرقة قلبه ده يتحدث بهذه الصورة بس بكل الظروف إحنا نتحمل آراء الآخرين أكيد وكل من حاب إنه يطرح رأيه فأهلا وسهلا به رأيه هذا.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو مرحبا، ندخل على الموقع شوف. الو الو الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، عيوني ميت هلا.
1: الو
0: الو، تفضل.
1: الو السلام عليكم
0: عزيزي، ميت هلا. الو،
1: صدام ابو مصطفى من بغداد.
0: حياك عزيزي، ميت هلا، نورتنا.
1: الله يخليك، الله يسلمك.
0: تفضل يا صدام. أنا والله كان سؤال الحلقة بالبداية مختلف عن
1: البرنامج، بس أنا مستمع يعني دام.
0: عيوني ميت هلا، نورت. صدام تسمعني؟
1: سمع.
0: إي تفضل.
1: عين الله يحفظك، الله يخليك. والله صراحة إي ويات ويات العفو. اليوم الشبكة شو مارة، سبحان الله شوية تعبانة.
0: بقت على الشبكة. مو مشكلة.
1: أخونا اللي قبلنا. يا اخونا اللي قبلنا حكى كل اللي موجود بقلبنا صراحه، واحنا نراعي شعوره، نراعي هاي الحرقه اللي بداخله.
0: لا اكيد اكيد، هو اكيد هو من باب حرقه قلبه على الموضوع، وده يقول لك
1: نريد نفتح هاي الابواب، لان احنا شيء امر امر مغلوب عليه، يعني احنا امر مو بيدنا صراحه.
0: طيب،
1: فاني بالنسبه لي ما منع شيء، لان انا عايش بالسوق صراحه. يعني البارحه انا سوقت 73 دولار، اليوم سوقت 68 صراحة، يعني كسروا لي. فهم كيفهم، احنا مشكلتنا اللي تصير، راح اختصر لك الموضوع بكلمتين.
0: طيب،
1: مشكلتنا اللي تصير متى تطلع لجان للشارع. شوف مثلا يا تاجر، تعال ايش عندك مسواق، انا هسه بالسوق عايش. صح. انا احكي لك، البارحة بعت استفاديت خير من الله صراحة، بس ضمن حدود، يعني ما صعدت سعر عالي ولا ناصي. اطلع يا ابو اللجان، شوف تجارك بالشارع قبل لا تتخذ هذا القرار. احنا ما شاء الله وايد عندنا ناس متعينين وبهاي مجالات وعندنا خبرات.
0: صحيح.
1: اطلع بالشارع شوف التاجر ايش عندك مسواق، جرده اربع اشهر يكفيك انت مسوق على 52، ورا شهر الرابع تجي تسوق مثلا سوق ب 60 70 هيك.
0: بذاك الوقت ممكن تزيد بالزياده الطبيعيه، مو الاوفر هيك قصدك.
1: انا ثقي واعتقدي والله شاهد، وهاي اني انا البارحه بايع بضاعه والله العظيم على السعر المسوق 52، باكر عقبه يوم الله سبحانه وتعالى.
0: اكو اشخاص مثل وجهك الطيب، واكو هواي ناس بقت على نفس الاسعار لمخافه الله. هذه
1: 52
0: عاشت ايدك.
1: عندي ايتمات لو المحل، يعني انا عندي بالجمله اشتغل، اقول له صديقي ترى اني هذا الايتم بهالقد راح ابيع لك اياه، بس باكر من هسه وابيع اغلى، قال لي اعطيني، فبعت على القديم.
0: لا شوفوا، خلي اوضح فكرتك، خلي اوضح معادلنا. طيب انا كلش اشكرك، وصلت فكرتك وفكرتك هي صحيحه فعلا. اليوم مفروض انه قبل ما ينطرح هذا القرار بانه تطلع لجان خاصه تفتر على الاسواق وتفتر على التجار الكبار وتشوف مالتهم السعر اللي موجوده،
1: تفتر على ابو السوق
0: على التجار بلي، وبالتالي تعرف انه انت هذه
1: ست عبير. انت اليوم اقطع كلامك بخير، انت هسه بمجالك، انا ما عندي خبره بمجالك.
0: صحيح.
1: بس بملعبي انا عندي خبره صار اكثر من 23 سنه بالسوق.
0: نعم.
1: انت اليوم من تريد، احنا بزمن صدام كان من الاقتصاد يفتر. يا بالسوق راح ينزل تبيع بهيك سعر، ايش قد عندك بضاعه؟ احنا مشكلتنا ما عندنا من اين لك هذا.
0: نعم.
1: يعني انا البارحه مسوقك وغراض فرق بالكرتونه اكثر من 60,000، زين الفقير اللي وضعه وسط فما دون شنو ذنبه هذا.
0: صحيح. طيب اني كلش اعتذر
1: اليوم.
0: اي تفضل.
1: على راسي العفو، على راسي.
0: لا عيوني، وصلت فكرتك وفكرتك هي هاي الحقيقيه.
1: اكو صوت الناس الفقير الفقراء، انتم الحمد لله والشكر صوت عزيزي. بتوصلون للناس. شكرا وممنون من عندكم.
0: شكرا مع الف سلامه، فكرته صحيحه ومعقوله وحقيقيه. واكو ناس، احنا نتمنى، هذه رساله لكل التجار اللي يعني فعلا اللي عنده ماده تكفي لي 4 اشهر 5 اشهر 6 مواد، فخليه يبقى على القديم. ليش تزيد؟ انت بس سمعت الفكره او القرار الصبح، انت العصر غيرت الاسعار الخاصه بك. يعني هم شويه نفكر بمخافه الله، يعني هي مو فكره انه انا فقط اربح. ربحك بالدنيا راح يجيك اليوم، بس ربحك بالاخره هذا شلون. يلا عندنا اتصال اخير، لو بعد اتصالين يلا شويه نسرع بيه، نعتذر من عندكم بس والله الوقت كلش قليل. الو،
2: مساء الخير.
0: مساء النور، ميت هلا. عيوني الحمد لله.
2: الله يسلمك، الشايب الراهب
0: نورتنا.
2: نورك، شلون استفعتير؟
0: الله يسلمك، تمام الحمد لله.
2: أبشر استفعتير.
0: يعني قول.
2: الأخير راح نقوم نحن بالبيض. البيض هاي 700.
0: طيب مو هذا اللي نحكي بيه قبل شويه ومستمع قبلك، هل من المعقول انت البارحه استوردتها مثلا وزدت مالتها الاسعار؟ اكيد لا، اكيد هاي عندك. اي
2: الحل الوحيد مثل ما تفضل الاخ اللي قبلي تتعذير، لازم تتفعل دور الشرطه الاقتصاديه
0: صحيح،
2: وتتفعل دور الامن الوطني، وتتفعل على دور التجار، لانه التجار لعبوا بالسوق لعب زين. تسعيره الصرف كانت 132 تروحين للبورطه وبالمكاتب

هذا المقاتل الشرس. يعني انت فرحانة من موضوع فاتحة اغاني؟ اسمع الطريقة. يلا هاش تحكي وياه فاتحة اغاني يقول لي. يعني انت ما تسمع سيارة بسيارة مالتك اغاني؟ ماكو من بارحة اليوم حزين انت تسمع بس الاشياء الحزينة والكذا، ما تسمع اغاني نهائيا. عموما اذا احنا هيجي التفكير مالتنا والله مشكلة، يعني هاي شبابنا. عموما تحية لكل مستمعينا، كل آراءكم وصلتنا وكل الأفكار اللي انتو طرحتوها وكل الأشياء اللي انتو طرحتوها هي حقيقة، لو شوية شوية الحكومة تلجأ وتباوع لها بالطريقة اللي انتو دا تقولوها. والله ترى هي ما بيها شيء إذا أنا أخذ رأي المواطن باللي دا يصير، وممكن في بعض الأحيان ينطينا حل فعلا إنه هذا الحل يعني يخلينا نفكر أو ننجح بطريق معين. من ضمن الأشياء اللي طرحوها المستمعين كلها كانت هي يعني مثلا موضوعات التجار، إنه أنت عندك مواد صالحة لمدة 6 أشهر 7 أشهر تبقى تبيعها على نفس السعر اللي أنت أخذت من عندها، أوكي، وغير الأمور. المهم إن شاء الله يعني هذا نهاية الأسبوع تكون خير لكم جميعا، وإن شاء الله بداية الأسبوع اللي يجي نسمع ممكن قرارات أو أفكار. أنا أعتقد اليوم أكو جلسة لمجلس النواب وراح يستضيفون بيها يعني وزير المالية، وأيضا منو بعد سمعت هاني وزير المالية منو بعد عمار ها محافظة بنك المركزي اليوم راح يكون لهم استجواب بداخل مجلس النواب، وإن شاء الله إن شاء الله عسى ولعل نسمع أخبار ممكن إنه شوية تريح قلبنا ونعرف. هسا إحنا المشكلة إنه الخبر انطرح ولحد ما نعرف شنو أسبابه، وهذا برح قالوها بعض النواب إنه إحنا ما نعرف شنو أسباب هذا الارتفاع، فبالتالي إنهم مثل ما هم حقهم إحنا هم حقنا كمواطن نعرف ليش ارتفاع هذا الدولار بهذه الطريقة وبهذه السرعة. شكرا لكل اللي تابعونا، أتمنى لكم يوم حلو. تحيات عمار كامل لكم، أتمنى لكم ويكند سعيد. نعم تهدوني المن تهدوني المن إلى من يهمهم الأمر قد يبا هاي. يلا يلا يا ب 57 نعم وحده العالم مؤيد معالي مؤيد خطاب غرد عند عمي يلا محمد مؤيد علي مؤيد اوكي وحده انت تطلع قول هذا ما له علاقه والوحده يقول اهديها المجلس النواب عمار اهديها المجلس النواب. يلا تحياتي لكم، باي باي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يوجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. الدولار يفتتح على انخفاض مع بدء التداول في البورصة. النزاهة ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين ووعدهم بالتعيين في وسط بعملية خارج الحدود وصولا إلى العراق. مخدرات وسط تخترق شبكة وتسقط 12 كيلو جرام من الأفيون. ترامب: إيران في وضع صعب والنزاع معها سينتهي قريبا بأي طريقة. الطيران المدني السعودي: 3 وفيات و36 إصابة باستهداف مطاري الملك خالد وأبها. بلومبرج: العراق على وشك تصدير نفطه عبر شاحنة من سوريا منتصف الشهر الحالي. الأنواع الجوية: أمطار وتصاعد الغبار مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

اتركني أحبك أحبك مثل ما أني أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد، معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ديكاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

يا ما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشت قلعتي وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك تطيب

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت كبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياك.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
0: هاي مو اي اغنيه، هاي الاغنيه الك. الرشيد اف ام

وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. الجيش الأمريكي يقدم لترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران. وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن القرار يهدف إلى دعم استقرار الأسواق المحلية وتوفير هذه المواد الأساسية بأسعار مناسبة بما يجعلها بمتناول جميع المواطنين. قالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن رئيس مجلس النواب وجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر صرف الدولار وتداعياته في جلسة اليوم. قال مراسل الرشيد أن أسعار صرف الدولار شهدت انخفاضا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحرثية لتسجل 168 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين كانت أمس 185 دينار. وأضاف أن سعر بيع الدولار في شركات ومحال الصرافة بلغ 167 دينارا مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 166 دينارا. قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول السورية المملوكة للدولة في مقابلة مع وكالة بلومبرغ أن الحكومة العراقية طلبت من سوريا المساعدة في تصدير النفط الخام، إضافة إلى تدفقات زيت الوقود القائمة بالفعل. وأضاف أن الاتفاق بين الحكومتين بات شبه مكتمل، متوقعا بدء نقل أولى شحنات الخام العراقي عبر الشاحنات إلى سوريا بحلول منتصف أكتوبر الجاري. ذكرت NBC نيوز أن الجيش الأمريكي قدم للرئيس دونالد ترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران وسط نقاشات لاستئناف العمليات العسكرية قبل انتخابات الكونغرس المقبلة. وأفادت الشبكة الإخبارية الأمريكية بأن الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي ناقشا إمكانية استئناف العمليات العسكرية قبل انتخاب الكونغرس الأمريكي النصفي في 3 نوفمبر. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يوجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. الجيش الأمريكي يقدم لترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هوا، اللمة تحلى سوا، من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
3: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: رشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: أنت مشو يعني
4: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايل لكل الاشخاص راح يكونون ويانا منضمين من خلال الاتصال او من خلال البث المباشر على التيك توك او من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع، واتمنى لكم 150 عافيه وصحه لكم يا اروع مستمعين ومواطنين عراقيين جميلين لطيفين. أوكي، في حلقتنا لهذا اليوم، بما أن اليوم خميس وويكند إحنا استولى حياة حلوة والناس حقيقة لا تزال تعاني من هول صدمة قرار البارحة، فلذلك أرد أسألكم سؤال، وأعتقد أنه هو سؤال كلش مهم خصوصا في هذا الظرف الجميل. واليوم إحنا شقد 8 بالشهر، إيش راح تسوون اليوم الخميس؟ يعني بصراحة أنا هذا السؤال سألته نفسي الصبح والحمد لله لقيت لي إجابة، بس دخلت لحد ما لقيت لي إجابة. بس أنتوا كأشخاص شنو راح تسوون أو شنو خططكم اليوم

الخميس، بما انه الوضع هيك متكركب لان بصراحه هذا القرار يمس يوم الخميس. فاريد اسمع من عندكم شنو الخطط اللي راح تسووها، و مثلا صارت خير وشنو الخطط اللي راح تسووها، شنو الخطه كانت وصار خطه بديله. يعني مثلا انا سويت اليوم خطه بديله بصراحه، يعني لجأت للخطط البديله لان الخطه الرئيسيه ما تضبط على العموم. فلذلك اليوم لجأت الى الخطه البديله وهي خطه مؤجله. فاذا بالتالي خلينا اليوم نسمع من عندكم شنو خططكم للخميس يا مواطن، يا عراقي، يا حلو، يا جميل، على ارقام الهواتف 0780211415 و0780211617. وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720111415.

0: موجودين على تيك توك، تحياتي لكم جميعا، وأدري بكم داخلين هسه أنتم كلكم طبعا، بس بالتالي راح أنتظر اتصالاتكم في حلقتنا لهذا اليوم، وحتى تقولوا لي شنو خططكم اليوم الخميس راح تسوون. بصراحة سمعت أحد المستمعين، يمكن حكي ويا زميلتنا العزيزة عبير، وحكي على موضوع أن البارحة أستاذ سلطان قال إيه عادي، هو صدق عادي ترى، جديات رفعت الدولار عادي. تدري ليش عادي؟ يعني أنت مواطن، ما يعني شو تريد تسوي مثلا؟ وما الفائدة التي ترجوها من وضع القرار أو أصدر هذا القرار؟ شنو كانت الفكرة مالته وياك يعني؟ شو شرد يسوي لك يعني؟ هاي رفعها بعد. أنت بعد عندك أنت حقوق دستورية كفل لك الدستور وصوتت عليه، روح مارس حقوقك الدستورية. هو مارس حقوقه التنفيذية والتشريعية، وأنت مارس حقوقك الدستورية. لأن شعبك شو ما راح يسوي؟ واحد داعين على مظاهرة، طلعوا 22 واحد مش كده، مش ناس طلعوا الاسمان بعد 5 اسمان طلعوا يحكون بالموضوع، يعني هاي سووا مظاهرة، لأن كل اللحم راح يصير غالي ب 37 للبيش. فإذا بالتالي المهم خلينا نأخذ عندنا اتصال. طيب ألو
1: ألو
0: ألو
1: ألو،
0: أنت زين، أنت شعلك بالخميس، أنت مالك خاص؟
1: هو ايتي خابرت تحارش.
0: خابرت تحارش ليش؟
1: يعجبني اتحارش. اريد اوجه تحيه للبائع.
0: ليش بائع؟
1: والله البارحه يعني انت شلون يالك شلون تحكي هيك وياه؟
0: ليش شلون
1: يعني؟ انا مجرد اول بارحه قال اسمي قلبي جف.
0: محمد من كندا.
1: والله اكتشفت اكو ام واح وام ودئب
0: اسمه. اي باسمك. فتخيل
1: الخميس، انت الخميس راح نشتغل اخوي.
0: انت راح تشتغل ويكند؟
1: ويكند حبدل تايرات جاي الشتاء.
0: ها اوكي، لازم تبدلها.
1: هاي التسلا، هاي التسلا لازم نبدلها تايرات. ايه. رضا بي اس بي...
0: زي اقول لك، بس هي حلوه الكورولا مالتي ولا مال خاله؟
1: بس سوى بي ركبني نص الشارع.
0: اي والله حبيت اني اللقطه بصراحه.
1: هي هاي هاي هاي سر العلاقه بين الاب وابنه.
0: اي عافيه
1: صداقه يا صداقه مسافي القاع. بس والله خوش زلمة رضا، تدري ايش سوى حركة بهذا اليوم؟
0: اي
1: واحنا كنا هاي يومين نسوي ساعة ساعتين تدريب على مود امتحانه.
0: اي
1: وتعرف يعلي هاي سوالف مال المراهقين، يعلي المسجل وهاي. من وصلنا دربونتنا المنطقة نصاه.
0: حلو.
1: قلت له رضا ليش نصيته؟ كان قاعد ادري ايش يقولون علينا الجوارين كاولية.
0: يابا حلوة.
1: قلت له زين انت ما متعلم هاي الكلمه تعرف شنو يعني؟ قال ما اعرف.
0: ايه.
1: بس خالو زياد مره من دين يمشي فات واحد معلم المسجل قال بح هذا الكاولي، وهي اكيد كلمه مو زينه.
0: ايه.
1: فما نريد نصير مثل هذا الكاولي.
0: شفت؟ قلت لا ترى تفكيره جيد، مش عجب عليه من طالع.
1: ما اعرف. فقلت الحمد لله والشكر ما انتبه على عمه مصطفى من رحنا بقنا باقه ورد من المقبره. ايه. للمريض.
0: وربك لو يسمع البرنامج ترى يعني الوضع كلش شو اسمه.
1: ايه الحمد لله.
0: الحمد لله ربك. ايه طيب،
1: فهذا الويكند نبدل تايرات الشتا. ايه. جاي نروح تجينا الشتوية على غفلة.
0: ايه.
1: ونروح يم السيدة الوالدة نضرب دولمة باكر
0: حسب ظروفها.
1: اي والله حسبية.
0: يلا بالعافية.
1: الدارينة خطية كل سبت الدارينة، يعني ما تحسسنا بالغربة.
0: اي ممتاز الحمد لله والشكر.
1: ما حد يخابر اليوم يا خميس، هو البون مضروب.
0: هو ارد اسمع حمار، ارد اسمع حماني، شوف شو راح يسوون.
1: بمعنى اليوم خميس روح على مشروعك خطة بي اشتغلها. والله لا تحياتنا مرة ثانية للبائع، يعني كل مرة يقول حمودي، هالمرة ريد حمودي.
0: لا حمودي طب منطقتي حجي رجان بليس. هاي شنو
1: ولو ياب
0: أرجوك
1: أرجوك.
0: طيب تحياتي لك حبيب القلب،
1: تميسكم فل خطة بي وسي، استخدموا كل الخطط اخوان.
0: ايه اليوم كلهم طلعوهن. طيب تحياتي لك،
1: نتعلم. باي باي
0: باي باي، مع السلامة. هلا بك. باي. ناخذ اتصال يعني. الو الو الو، وانا ليش ما يحكي؟ ما يحب يحكي؟

طبعا اذكركم بالارقام 0211411115 وعلى 0780211617. وطبعا بامكانكم ايضا المشاركه في حلقتنا عبر الواتساب على 0720114115. فبامكانكم ايضا ان تشاركون ويانا وتقولوا لي شنو الخطه اليوم مالتكم بما انه هاي الاوضاع اللي صارت ما سوق وما ادري شنو، هاي شنو الخطه راح اسويها اليوم خميس.

0: تلقاني
1: اي
0: فازع لك اني
1: اي
0: انا الشراني
1: اي
0: وكونك تنخاني
1: اي لعلنا لك حسه اليوم العرسه تهويت الخسه وحجيت الخرسه
0: وحجيت الخرسه

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: Stop it, stop it, stop it.

0: عدا الجمعة ساعة واحدة جرس شاغر.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

وجه تحية طبعا كل كبيرة للصديق العزيز حميد نبراس، تحياتنا لك حبيبي، أنا جدا مشتاق لك جدا جدا جدا جدا. وعمار هم يسلم عليك، يعني أنا ما كنت داعي يسلم عليه بس سلم عليها خلاص. أبو جود شلونك كابتن، شنو وضع الدولار اليوم؟ بخير، خبل خبل. علي عبد الحسين الميحط رجع رجع ما يقعد هنا، احنا يعطوني هالتراوي الراتب هاي جزء من التعاقد ويانا يعني ما يتعاقدون يسا ليما المدري شنو ماني وي مدري وين هذا المهم. لا عمي براس مو قلنا يعني ليش يسلم عليه، ما يحتاج عمار، عمار ما يحب واحد يسلم عليه، هو يسلم على الناس مدري هو متعالي ومتكبر فما يحتاج واحد يسلم عليه. مهم، فسؤال حلقتنا لهذا اليوم، شنو الخطط اللي راح يسووها اليوم الخميس مع ظل هذه الأخبار الجميلة التي صدرت من يوم أمس؟ اليوم عساس اليوم أكو استضافة إلى سيد محافظ البنك المركزي والسيد وزير المالية المحترم من قبل مجلس النواب، اللي البارحة بصراحة ما حد طلع بيهم مؤتمر إلا يعني كم واحد، يمكن سيد يوسف الكلابي قتلته، ست هيام الياسر طلعت، البقية قال لك نقعد بالكافتريا خلينا نشوف ايش راح يصير. المهم فممثليكم ممثلين شعب اليوم فوق 320 واحد، ما يهمهم موضوع صعد الدولار نزل الدولار عادي، مو ما يستلمون عراقي فما اوكي شيء. المهم فارقام الهواتف للمشاركه 0780211415، قولوا لنا شنو خططكم اليوم الخميس في ظل هذه الاخبار الجميله اللي سمعناها من البارحة اليوم. يوجوش.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: يا الله
0: يا الله. اهلا يا اهلا الله. اهلا.
1: من ام جمادك
0: شايك انت شنو هاي؟ شنو
1: انت بتعرف اسم ورانا ولا ايه؟
0: انت لا بتعرفني ولا بتعرفهم؟ انت بتعرف حالك. شنو الاخبار؟
1: جماعه اعرفهم ما اعرفهم اني.
0: لا لا ما تعرفهم
1: يعني. سعد مو صديقنا المشترك وياهم؟
0: ما لا صديقنا المشترك بربيل.
1: باربيل طريق المشترك.
0: حلو. شد رايته.
1: حلو. شد رايته.
0: اي.
1: هناك راح يصرف الف 4-4.
0: اي.
1: يموت على الالاف اللي يصرفها.
0: يابي اخذ هنا الف الف. ما اعرف انا ما مفتهم. تدري اليوم ما مفتهم السالفه؟
1: يعني انا امنيتي اقعد وياه.
0: اي.
1: اقول له اقول له مثلا هذا الالف براسي.
0: اي.
1: واصفر.
0: اي.
1: وحلو.
0: اي.
1: وكبير.
0: اي.
1: ليش صرفه 4-4؟
0: ما اعرف ما ادري
1: ما ادري
0: يعني. يعطي اربع اشخاص هو مثلا يعني قياسه ينطي ربع ويروح ربع ما اعرف ما ادري.
1: لا يعني ما ادري انا اول مره اشوف واحد يوزع 4.
0: ايه. وبالمناسبه خلي ببالك يعني هذا ستاندر عده مو هيك.
1: من زمان
0: من زمان.
1: حلو.
0: وباي مكان وباي زمان.
1: ها حلو.
0: ايه
1: منه.
0: ايه فلذلك هو
1: ما بيمجوع للتنازلات.
0: لا لا لذلك هو خسارة يعني بالهاي.
1: لا حد يصدق خسارة.
0: ايه
1: فرق 5000. طب انت 5000 راح اصرفه بحيل عدل
0: والله.
1: انا شايل بال انا شايل هم التبولة.
0: ايه ايه خطير.
1: هذا دولة عار. شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟ قل لي شنو الخطة؟
1: والله الخطة اليوم ابو علي وجه لنا دعوه.
0: ايه.
1: كريمه.
0: اي
1: استاذ بسام ابو علاوي المحترم.
0: نعم. اي والله كفو منه.
1: وجه لنا عزومه.
0: كنت اتمنى والله.
1: ايه. فبلشت يعني. ومين يضغط يعتذر ما يقدر يجي لان اخته جايه من امريكا.
0: شو عجب جديده استاذ؟
1: ما ادري. يعني ومين الله يخليك. العالم اللي تروح امريكا. هي ما جايه من امريكا. ما ادري العالم ليش تفلت.
0: زين.
1: العلاقه من امريكا جابت لك شيء ما جابت لك؟
0: ما جابت لك لا ما اعتقد.
1: طبعا رأيتن قال أختي جاء من أمريكا ثلاثة فلانة.
0: ايه.
1: لأن أنا أعرفهم خواتي.
0: ايه.
1: شيل عن قلبي.

0: ايه
1: ماكسيمت.
0: يلا شنو الخطه كانت وشنو صارت؟
1: والله كانت الخطه مثل ما ذكر اخوني بسام.
0: ايه
1: وصارت سهره راح يتجمعون فار انت التعليق هالقد والتعليق هالقد
0: والفاتحه بهالقد والفصل هالقد وبيت فلان مسوين عمليه لازم نروح لهم بس غير قاعده حلوه هاي تخيل الخميس
1: اي ما هذا شرب قبل صلاتين الخميس يعني فشي مقدس عندي انا
0: والله
1: علقنا دم احنا
0: بس لعوفه الدم زين ايه طيب اذا تحولت الخميس من خلينا نقول يعني سهره جميله ويا الاصدقاء والاحبه الى سهره غير جميله مع الاقارب.
1: اي والله
0: صح الحمد لله ادري بك متالم وجهك اصفر حتى والله العظيم تعبان انت.
1: اي والله
0: اصفر شفت باوع مبين مبينه لا مبينه الله حلو طيب طيب تحياتي لك حبيبي وشكرا جزيلا وشوف شوف الكيكه نزلها بسام ها
1: لا
0: هي هاي بعد شو تسوي بعد هي هاي بعد حبيبي تحياتي لك مع السلامه باي باي هلا
2: خيا بنت الديره خيا
0: يا بالغاء استضافه وزير الماليه ومحافظ البنك المركزي في مجلس النواب واللجنة المالية لمساءلتي مع أسباب ارتفاع الدولار تأجل والله لغوا الاستضافة أصلا يعني الشعب جميل

ما العدل خيو شرد وصفه خيو الشام العدل خيو لي روت المثلي روت لها يا يما الرقبه.

0: יאללה. ناخذ ويانا اتصال الو
1: يا الله
0: يا الله
1: يا اسفين ولتينا نسينا
0: شنو
1: نسينا فد ملحوظه
0: ايه
1: نحب نشكر الاخ يوسف
0: ايه
1: يوسف الخوجي
0: ايه
1: لان هو شريك بسام
0: ايه
1: بالشقه
0: ايه
1: راح نضحهم
0: هو
1: خابرني قال ليش ما قلت لي بسام تعالوا انتوا بسام راح نضحكم
0: ايه
1: هو شريك بسام بالشقه
0: زين
1: يوسف ليتهم بالاقتصاديين بالعمريه
0: ايه
1: خاف ما حد يعرفه
0: زين
1: احنا نحب هذا نوجه له هذا شكر وتقدير
0: ايه
1: على هاي المبادره الجميله وعلى هاي العزيمه
0: وين وين
1: الشقه مالتهم
0: ايه
1: حي الحسين
0: اوكي ايه,
1: ايه.
0: اللي هي
1: بيتهم يوسف بالعمريه
0: لا عاد شنو الشقه شنو بيتهم
1: بيتهم بالعمريه الولد
0: ايه.

0: اقتصاديين.
1: ايه
0: يوسف نسيت
1: وشقة شنو شقها شنو وضعها يعني مثلا استثمار
0: مأجرين شقة يلعبون بيها دومنا وطاولي وورا
1: هيك تحكي لي
0: والشقة بس كان شريكة
1: يعني
0: شركاء بس كانوا يوسف
1: كعمل عندهم بزنس انه مسويها صح؟
0: والله ما عمل ولا شيء افرغ من السريع بالليل فيوسف حبيبي هاي الدعوة وكتاب شكر إليك من خلاله
1: يوسف لازم موقع. تطلع من السالفة إذا لحوياك بعد بلال يعني بعد عذرني
0: يوسف كيفك بعد
1: بعد
0: يما الله يمك بمناسبة يوسف صديق منير
1: عرفته
0: يوسف يوسف حتى سلطان عرفك
1: عرفته يوسف كلب بالعصا
0: لا مو هذا مو ذاك الاخ مو واحدنا يوسف مو ذاك ابو العصا
1: زين اوكي شنو هسه كانت الخطه شنو صارت شنو
0: هو الخطه على اساس انا اجيب من تبوله هو غير الخطه قال لي عاد انا راح اوصيك وليش ما وجهت لي تحيه مثل بس
1: يا الله هاي وجهنا لك تحيه الله مصعب
0: الله
1: يلا اوكي تمام حلو
0: تحياتي
1: تحياتي لك

0: ها حسام شيو منو؟ والله قال شيو.
1: بسلونها
0: بسلونها بسلونها ندم ايه شو هذا
1: ترجف خجل ترجف خجل
0: من راس لحد الجدم
1: من راس

0: ناخذ اتصال يعني.
1: الو
0: الو
1: عينك اريد بلال يعزمني على هاي العزيمه.
0: تعال يلا شد رايتك. تعال
1: اشد رايتي نعلى على والدي المجد.
0: لا حشاك تعال شدك تعال اركب طياره
1: فاتت منا الهليكوبتر وياها ما اعرف هذا الشايب
0: قل له وديني وياك.
1: سلمت عليه قلت له عمي وين رايح؟ قال عمي رايح لاهلي. انا انتم ما تفيدوني انتم ناس يوم مصعديني يوم منزلين.
0: دخذه وياك اخذه وياك. قل له خذني وياك.
1: قلت له خذني وياك. قال لي والله قال لي عراقي. قلت له عراقي. قال لي لا ما اريده.
0: ليش؟
1: بس بس نجاوب
0: حتى
1: قال اصلا ما اطيقكم.
0: حتى الاجانب ما يحبونه والله. لا هن يحبوننا لا حكومتنا تحبنا لا الاجانب يحبونا. من يحبنا؟
1: الله الله يساعدكم
0: والله العظيم.
1: والله العظيم بالقران انتم من الجنه قبل عدل قبل. لا حساب ولا كتاب.
0: مضمونه
1: والله العظيم مضمونه 100%.
0: تعال سولف لي.
1: بحا وديت لك عوف هسه السولف. بحا وديت لك صوره مال الفيلم.
0: ايه شفته؟
1: شفته؟
0: ما شفته يعني شفت الصوره.
1: شوف الفيلم. والله سلطان. والله؟ قسما بالله العلي العظيم. شايف مال الفيلم مال ميل جيبسون؟ مال القلب الشجاع؟ اقوى من عنده.
0: والله.
1: بالقران يعني شلون يعني انا اقول لك من تشوف الفيلم تقول هاي معاناتنا احنا. معاناتنا الشعب العراقي وهي الحكومه.
0: والله
1: هيك بالضبط والله العظيم. بقى قاعد ساعتين يعني تقريبا ساعتين وعشر دقائق بس اتفرج عليه. يعني فيلم معاناته مثل معاناه الشعب العراقي.
0: الله اكبر.
1: وهي حكومته. والله العظيم. فالخميس انا ما عندي شيء. تعرف احنا عندنا دوام
0: زين. بالويكند ايش راح اسوي؟
1: بالويكند راح اروح مكان.
0: وين مكان؟ ولك شو عينك طالعت نعيم تعرض ليه اخوي؟ شوف شو عينك طالعت يوت كل ويكند صار
1: يسمونها
0: ما ادري وين تنس.
1: يسمونها كافتيريا الحب.
0: الله هسه انت راح تحب لو تدور حب.
1: لا راح اقعد ناكل راح اشغل سيارتي انقر سلف واطلع اخوي.
0: أيه؟
1: أدي الواجب العائلي. هم عندنا واجبات مثلكم حالنا من حالكم. أما حول صديقنا زوجته جابت واشترى بيت جديد ما رحنا له فراح نخصمه دفعة واحدة.
0: وراح تشو شنو
1: بيت جديد؟ نطي فلوس يعني. هاي شنو نطي؟ 150 هاي انتهت المشكلة.
0: هيك
1: 100 للبيت و50 للبني للولد.
0: للبني منو؟
1: ولا الولد مو زوجته جابت ولد.
0: ها زوجته جابت ولد. دا اقول شنو 100 للبيت 50 للبنيه. دا اقول شنو
1: عبالي 100 للبيت يعني قاعد ببيت جديد
0: لا
1: ما رحنا له الولد متفضل علينا
0: اخذته غير ما موقفاني.
1: لا 150 يعني على قولتنا.
0: اوكي تمام.
1: سبت ماخذ المره ولحد فالت لهذا المكان.
0: يلا ان شاء الله.
1: بس شلون مكان كله جام خانه من فوق لجوا.
0: انتظر الفيديوهات.
1: أدزلك على الطعم.
0: هاي خلاص.
1: أدزلك الفيديوهات والشايب يمي.
0: طيب.
1: اليوم بيش عندكم الدولار سلطان؟
0: والله ولا سألت.
1: أحسن لك أبرد رأس.
0: ما أحسن أبرد رأس خلصني خلص من هالسالفة.
1: أي والله العظيم أبرد رأس. ومثل ما قلت لك شوف الفيلم وانطيني رأيك.
0: إن شاء الله خلاص. هاي إلك. أوكي تمام.

0: تحياتي لك حبيبي. هاي ما لها خاص بهاي يعني، ما مو مو فلوس فهم احمد، الله يخليك، هذا تعبني واليوم انا تعبان. ناخذ اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: محمد اياد.
0: اهلا يا محمد،
1: شلونك؟
0: شلونك حبيبي؟
1: شلونك؟ شارع لك
0: يلا يا الله
1: صمون صار 6 مليون.
0: بيش كان؟
1: والله

0: فلذلك كان من سوى كلمه هلاري هنا اعرفن شو وقت اعرفها بالتوتال مثلا
1: زين حانوت مال المدرسه شعلي
0: زين صدق حانوت مال المدرسه شعلي بالموضوع
1: ما ادري المصايب
0: هاي مو تدري انت الحانوت بالدولار يشتري زين شنو كانت الخطه وشنو صارت
1: والله الخطه ما احنا 8-7 بينا وعندنا جروب
0: ايه
1: كل واحد يعطي فكره وتاليتها نقعد بالسطح
0: حلو ممتاز ايه
1: يعني كلها ما تصير لا تريد مزرعه انا تريد
0: ايه
1: تعالوا تعالوا شوفهم غير كلنا قاعدين بالسطح عندك دومنا ورا
0: بالسطح شنو سطح هذا يعني مكانكم انتم تقعدون بيه سطح
1: هي كوف مالتنا
0: ايه
1: بس من نخلص من الكوف نصعد بالسطح
0: ايش معنى
1: يعني
0: ها ها
1: سلطان اللي احنا ضعنا دعوفني
0: شم اردفتهم شو بيه سطح حار السطح
1: لا لا احنا مرتبين

انت بكيفك، بكيف احمد. احمد شو يقول؟ احمد شو تريد؟ هاي شنو؟ ناخذ فاصل عاد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. الدولار يفتتح على انخفاض مع بدء التداول في البورصة. النزاهة ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين ووعدهم بالتعيين في

واسط بعملية خارج الحدود وصولا إلى العراق. مخدرات واسط تخترق شبكة وتسقط 12 كيلوغرام من الأفيون. شرطة الرصافة القبض على متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد استحصال مبالغ مالية منهم. إعلام إيراني: هجمات مسلحة تستهدف قوات الشرطة والجيش في بلوشستان. الجيش الأمريكي يقدم لترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران. حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا. الأنواع الجوية: أمطار وتصاعد للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
3: الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
3: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني
7: كم بدي؟
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك
10: الله يحفظك
9: نتمشي يعني.

حلوة حبيتها. طيب مستمعين رجعناكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال الحلقة اللي يقول اليوم خميس، إذا كانت كنا كان عندنا بلان أي أو بلان ألف أو خطة ألف لنسوي شيء، بعد الأخبار اللي سمعناها خلال يوم أمس تغيرت الخطط عندنا، فلذلك شنو اليوم إيش راح تسوون، شنو خططكم وشنو أبرز الأشياء اللي راح تسووها؟ فأرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 و0780211617، وعلى 072 على الواتساب 0720114115. أغنية رائد الناصر طبعا، والله عبدو تحياتي لك حبيبي، غنى رفجان سافرت البالكورشي.

0: انت العزيز يلا ناخذ اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور حبيبي الله يحفظك.
1: انا صارت السياره وجت البرنامج بعدني الاغنيه بعدي.
0: منو جايه؟
1: محمد علي من بغداد.
0: شلونك محمد؟
1: والله مزين.
0: محمد علي هذا مركب؟
1: لا لا ابوي علي.
0: صدق؟
1: والله
0: اباني مركب.
1: لا ذاك مصري محمد علي مركب.
0: لا لا والله كان ورد صديقي عندي محمد علي بيته بغداد جديده. اسمه مركب محمد علي. شانك يلا سولف لي شنو الخطه مالتك اليوم؟ ايش راح تسوي
1: اليوم؟
0: اي
1: والله راح ارجع اضحك على هذا البنغلاديش اللي شفته بالسوبر
0: ماركت. ليش بيه؟
1: ليش؟
0: ها؟
1: محترم كل الجنسيات وكل
0: الديان
1: والطوائف
0: والمذاهب. اي
1: واقفين انا مندوب.
0: اي
1: قبل البنغلاديش بعد الدولار وغيره مكتوب كل شيء غير.
0: اي
1: والله هاي حكومه بغداد حكومه العراق
0: لا والله قل له عمي والله احنا اسفين شو نسوي احنا جبناك هنا احنا نعتذر
1: والله العظيم ابو المحمد تصور وصلنا ما يعني
0: صوتك قطع شنو
1: اقول يعني شمت شخص بيشتغل عبال خدمة
0: اي طبعا
1: يعني وين وصلوني
0: والاكثر بعد جاهز هذا يكون خفيفات بالمناسبه
1: هذا شلون غيظ من فيض
0: ما اي فيض من كيل وين انت فلشت
1: والله
0: المثل
1: والله يحجبون بالشفلات يدبون عليه
0: اي والله العظيم واكثر بعد
1: والله توب لو فاتح موضوع الايجارات يعني اقول لك ممنون والله اتواصل
0: موضوع الايجارات ايش فيه
1: يعني ما اعرف والله ما ادري الزراعي يقول لك 600 700 هو زراعي هو تجاوز من اسمه هو تجاوز ترى
0: اي هاي سبي طلع دم
1: سبي طلع دم
0: والله بذاتك
1: والله اخوي اي خطه اليوم ماركو على الاخبار
0: ايه
1: كلها علقت حتى ببالي بالك صعد الاسعار علقت والله انت انا مشتري
0: ايه
1: اي مشتري في شتين والله كريم
0: يلا الحمد لله يلا طلع عنك
1: والله شي طلع يا حج على وضعيه هاي
0: طيب
1: قول انا غلطان
0: والله عمي ما ادري انا هذا الموضوع تعبني كلش تعبني
1: والله ما اعرف يعني الى متى تعرف هذا الى متى وشكل خميس
0: اي والله
1: انا اسفاري عشان الصوت هاي تعب طوبه الدنيا محترقه لك يا طوبه يا والله ما اعرف
0: طيب تحياتي لك حبيبي وانا ممنون منك شكرا جزيلا هلا بيك مع السلامه باي باي هلا ناخذ ويانا اتصال الو
2: يا اخي شباب
0: شو كنت نصي يا شيخ الشباب عيني
2: نصيت عيني
0: عيني مو هاي بذان يصير
2: مشتاقين
0: شلون الاخبار
2: امورك
0: والله بخير
2: انا سرمد
0: ايش معنى
2: مشتاقين صار هواي ما مخابره
0: ليش سرمد وين كنت
2: اي والله مو خلصت
0: شنو خلصت يلا
2: شغلي قمت ما
0: ها يعني الله وفقك
2: ويا برنامجك
0: يعني الله وفقك
2: انا دائما الله موفقني غير اسمي سرمين
0: الله ايش علي الاسم بالموضوع طيب تعال يلا قل لي شنو الخطه كانت وش صارت
2: اليوم
0: اي
2: اليوم عيد ميلادي الليله ان شاء الله
0: اي عادي احتفل ويا اهلك
2: زين ومعزوم
0: الله
2: كراتين
0: ايه وين معزوم
2: معزوم عازمك
0: منو عازمك؟
2: عازمك
0: انت عازمني؟
2: ايه على عيد ميلادي
0: لا ما اجي انا ما احضر عيد ميلادات
2: ليش؟
0: ما احب العيد ميلادات
2: ليش؟
0: ما عيد ميلادات ما يولد ما احضر

0: I win, Veach win. ما ادري ايش اسوي، ايش اسوي بالموال؟ خميس وفتح لي هاي بدلها. يلا ناخذ اتصال احلى. الو، سلام ورحمه الله.
1: شلونك يا الحبيب؟
0: يا هلا
1: صدام ابو مصطفى.
0: شلونك حبيبي صدام؟
1: حبيبك النبي الله يحفظك.
0: دول عينك الله يخليك. كل الهلا هلا بالذهب.
1: يوم صورة وصورة طحت شوية
0: اليوم ايد بعد اختلفنا. حجي عاد اخوك انا شو عبالك؟
1: ليش هيك لئيم؟ ليش قلت ليش لئيم؟ ما تقول لي وين؟
0: ما يقول شفته؟ كتمها سرمد.
1: انا طبعا بالمناسبة البارحة همين كنت فاتح بث وزميلك الاعلامي يعني تابع مهيمن الليبيا.
0: مهيمن تحياتنا لهيمة. ايه
1: يا مولد عزم، انتوا الاعلاميين شنو موضوعكم؟ شو من واحد يعزمكم لازم تقبلون الهديه حبيبي.
0: لا حج ايش راي راح كله في حله اعداديه ما ولد ايش عندي الموضوع هسه. هاي فكرتي، فكره مهيمن شنو ما اعرف، بس انا بالنسبه لي يعني ما اي
1: ما ترى. طيبين ان شاء الله.
0: الله يسلمك يا ذهب. يلا قل لي شنو كانت الخطه اليوم مال الخميس وشنو صارت؟
1: والله الخطة صراحة أنا صارت ثلاثة أسابيع أكو كان موضوع صراحة مكلفين بيه ناس قريبين عليه شركاء بالدم.
0: إي
1: صراحة
0: زين.
1: واليوم حليناه 90% الحمد لله والشكر. هسه شفنا شلون مرتاحين، والله كنا مهمومين.
0: إي
1: للأمانة
0: زين.
1: هو نقدر نقول كمل إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: زين.
0: إي
1: وعندنا الوالد، الوالد نفسيته عزيزة اليوم أحاول أكلم بيه هو وأخوي وإن شاء الله نطلع نسوي لنا طلعة. هو صعب شوية نطلعة.
0: ليش؟
1: لازم إحنا ناخذه ونروح نعزمه نقعد على مشاوي على
0: شباب. ليش صعب صعب يطلع هو؟
1: هذول الكبار، احنا خمس ولد يعني الكبار
0: ما شاء الله
1: تصير عزيزه.
0: ايه.
1: هو صح صاحبني انا صديقي بس نفسيته عزيزه. يعني عيد عندي من اروح اعزمه بمكان اسوي هاي عيد عندي للامان. الله اعلم للداخل شنو يعني صراحه.
0: طبعا
1: زين
0: الله يفضل.
1: ادعينا انت ان شاء الله بما انه انت مرجع للمتصلين.
0: ايه
1: واخ عزيز
0: اخوي لا تلبسنا وحده انه ما منها. ايه
1: فهاي الخطه ان شاء الله.
0: يلا يلا ان شاء الله خير ان شاء الله يا رب.
1: ما اقدر يعني ما اقدر اسوي شيء. جدا منك
0: حبيبي. بالعكس
1: على القلب وعلى الصمون. بالمناسبه احنا قاطعين هاي الامور من زمان.
0: ليش عندكم مربين؟
1: انا بالنسبه لي كشخص وعائلتي احنا متابعين نظام الطيبات والحمد لله وشكر. فرق عندنا من القاع للسما حياتنا، فرق فضل من الله.
0: حلو حلو حلو.
1: اي دكتور ضياء العوض الله يرحمه.
0: الله يرحمه والله. والله علسه جماعة علسه.
1: ايه الحمد لله على كل
0: حمد لله.
1: انسان نصح هاي الناس بعدنا احنا البيض حتى ما يصير اليوم الطبق. اليوم الكرتون انا احكي لك اليوم السوق بالجملة. اليوم الطبق الكرتون ب 97 وكل واحد بالسوق يعرف 97 ومين. وبالمناسبة ترى اللي اختصاص بيض ودواجن ناس معروفين ولهم وزن بالمجتمع. اعطيك اياها من الاخير.
0: طيب.
1: الله الله بالفقير من يمكم فكوا الكاك شويه خلي يصير ب 50 ب 60 الكرتون.
0: ماكو داعي ماكو داعي ما تستاهلون.
1: اي لا لا مو انا بالنسبه لنا عادي بس على الناس.
0: لا لا هم هم هم الناس ما يستاهلون.
1: اي اي هم تعرف منو لازم هاي الشغله.
0: هم هم ما حاجه هم ما ما ما طول المواطن ما يستاهل على شنو دا اقدم له خدمه واسوي له وافتح
1: لك. انا احكي لك منك وبيك فك الكاك خلي الناس شويه تتراحم لكم. لا تخلون البيضه ب 503 بليغ ب 750
0: وش الفائده تراحم له؟ شو الفائده تفتحت عليه كاك؟ شو مستفاد هو؟
1: والله مستفاد خير من الله.
0: لا هو هو اللي راح اللي راح يقول لهم فتحوا الكاك ايش راح يستفاد؟
1: ما راح يستفاد. لا والله
0: مو
1: شك ما راح يستفاد.
0: فماكو داعي اقول لك عايشين عوف الكاك مسدود وخلي يلعبون لعب بالمواطن.
1: اي مثل ما قطع الاراضي انا دائما اتابع عندك السبت عندك على الطريق اكسترا.
0: اي
1: يعني اشوفك نوبات مواضيعك تجي بالصميم بس الفائده لا حياه اللي منتونها.
0: اي والله طيب تحياتي لك حبيبي وانا ممنون منك. شكرا جزيلا لك حبيبي صدام الجميل. علي عمار كاتب حجي اليوم بلاي ستيشن راجيل وحجز طوبه بالليل. حجز طوبه بالليل بورده. ناخذ اتصال؟ ها؟ لا ناخذ اتصال. يلا اعطينا اتصال. الو الو. حلو سده سده سده. منو؟ نهاجي روحي معلقة بي أوي وليد الهاجر
2: حبيب أمك ما تغلب من نهاجي روحي معلقة
0: بي
2: أمي انفرعت تدعي أبو حيدر يهديك

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: علي
0: منو؟
1: انا علي انت سلطان.
0: وهذا منو؟
1: هذا صاحبي.
0: منين جايبه؟
1: جاويات. شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: الله يسلمك ويعزك.
0: الله يخليك. يلا
1: انا اول مره طبعا
0: اول مره تتصل لو اول مره تتصل بالاذاعه؟
1: اول مره اتصل بالاذاعه.
0: ليش وين كنت قبلها؟
1: والله ما كنت متابع. كنت ارجع من الدوام الراديو طافي.
0: شو صار؟
1: من تغير الجو شلون السياسه تحكم؟
0: تغير الجو ولا تغير الدولار؟
1: هو مو رجعي كان على الدولار تلفظ خوش لغوة بيت لغوة.
0: شنو هي؟
1: جبتها عضل وصدتهم وبعدين فوزتهم بالنهاية.
0: عيب عليك. هاي شنو؟ انا خالد بن الوليد بلعق عليه بعد الفره لفره.
1: يعني البارحه اتصلت بنهاية البرنامج ما حصلت يعني على اخر دقيقة. اي جبت اخويا ظلم وما ظلم وخليتهم كلهم كيوت وما اعرف ايش وبعدين قلت لهم يلا دخلوا نام.
0: يلا بالعافيه.
1: خليهم خالي خليهم نايمين هم صاروا.
0: ما يصير يا
1: شباب.
0: ما يصير.
1: حتى لو طلعون يسلكوهم.
0: ولا يطلعون كل شيء ماكو ذاتك.
1: حتى لو طلعوا وطلعوا قبلها.
0: حبيب هسه انا اقول لك سالفه. هسه احنا انا اطلع لها يوميا ان شاء الله وماشي الامور. اذا طلعه مؤثره اثرت على هذا القرار تعال اطلع لها واقول لي استاذ سلطان انت فد واحد كذبت علينا قلت ما راح يطلعون وطلعتهم غير وصارت مؤثره واحنا غيرنا. لا لا قول لي ما بي شيء. بس انا احكي
1: هذا رايي.
0: ما يطلعون
1: هذا رايي ورايك
0: والكل
1: ما يطلعون لانه مخدرين.
0: ايه ما يطلعون ما مستمتعين
1: مخدرين وملبسيهم بالحياه.
0: والله ودعتك باول.
1: كل واحد حياه.
0: في يوم من الايام قرات روايه حقيقه ما اذكر لكن هو الكاتب فرنسي فكان يحكي عن صديقه اللي دخل مستشفى المجانين. هو ده يحكي عليه فده يقول هذا دخل مستشفى المجانين لان كان عنده مشكله الى انه هو يحكي يتأتئ وما يفهم خياله صحيه ما تعالج. قالوا هذا عباره عن شخص يعني عنده مشكله عقليه عقله ما ادري طبعا بالشافعات وما ادري شنو. هاي ورا فتره كلش طويله طلع هذا الصديق المريض بمستشفى المجانين فاجى ساله قال له شنو الوضع ما ادري شنو هاي. قال له والله انا استغرب. طبعا هو العته عنده خفت مو لغت بس خفت. فقال له شنو شفته جوب المستشفى؟ قال له كانوا يعطوننا دواء الوهم فنمرض على ذلك الوهم.
1: الله.
0: فهو هاي العبارة كل شيء مهمة لأن هاي للشعوب. فبالتالي إحنا اليوم ما ترى يعني ما مثلاً أساس تقول لك والله هم الشعب يقرون برأس ما يحتاج. هذا الشعب ما ينقر برأسه. هذا الشعب بس باوع عليه هو يسوي لك تريده. ما عنده مشكلة.
1: طيب.
0: طيب يلا هسه شنو كانت الخطة مال الخميس وصارت؟
1: والله خطة الخميس إحنا عندنا الخطة

0: خميس ثابتة.
1: اي
0: يتجمعون الأهل والبنات
1: اي
0: يتجمعون كلهم الخميس على قاعدة وسوالف وشايات وزعاطيط والحفلة هذا وزلات.
1: هاي كل خميس؟
0: هاي كل خميس هاي الوقت الله وكيلك كان يبطى خاص دوام عند الجمعة.
1: اي
0: وقت يذكروني لابون طوبين يذكروني لابون طوبين 19 بالليل.
1: ممتاز حلو.
0: وانا غرفتي على الجراج.
1: الله حبيبي يعني شباك الشباك مال غرفتك جول.
0: بالضبط. وانا جلال الحسن وجيبوا جول.
1: ايه دين طم دين طم حبيب قلبي. ايه
0: الله يحفظك حبيبي
1: الضباط. حبيبي الله يحفظك. انا شرفت بك وان شاء الله دائما تخابرني. شاء الله دائما نسمع صوتك وشارك ويانا حبيب القلب. تحياتي لك. هلا وعلا وهلا بك. يلا ناخذ اتصال. الو دريد اهلا وسهلا مساء الخير. الو ماكو الو. طيب الو وين؟ طيب الو هم ماكو الو. شو وقت الالو تجي؟ ناخذ واتساب. الو
2: عليكم.
1: اهلا.
2: الو
1: يا هلا الله يحفظك يسلمك.
2: الله يسلمك كبري تاج. يا كبري تاج
1: يا اهلا وسهلا بك. هلا بري تاج.
2: قبل شوي اتصلت اقول لك لهم انقطع الخط. سمعتك على الراديو الرسم قال السد. انا ما سد.
1: ايه لا عشان السد
2: ما ادري
1: هسه تفاتح يوتيوب ويا ويا ويا المكالمه.
2: لا لا ما فاتح كل شيء
1: صدق ما ادري ايش طلع عندنا.
2: لا لا هو حتى الانترنت ويا دولار قام يخربط علينا. هم رفع خشم علينا.
1: ليش؟
2: اه
1: ليش
2: ما يا اهلي يجي يتبطخ براس يروح. احنا قاعدين ساكتين
1: لا عادي مو مشكله.
2: اي متى قبل شويه قبل شوية التخوج ضربت مثل. مثلك كلش قوي.
1: اللي هو؟
2: يعطونا دواء الوهن. مو؟
1: فنام رضوا على دوائهم.
2: نعم. هذا حاطين بنج أبو موبل تريلا. تريلا بطن تريلا. أي خلاص.
1: هاي تجي مال الحجر يجي بديها عالي وطويلة. تجي أربع دناقير.
2: وما ما يحرك التريلا يعني الأبي مال البنج رابطيه بالتريلا.
1: اي هو بالضبط.
2: ما دين هي على متى خلاص.
1: اي
2: باور يخلص ما يخلص. وين صار الفايل مالي مال التعيين؟
1: موجود موجود. هاي ايش فيك؟
2: بي نقص شي هاي؟
1: لا لا كله كامل. نقص فلوس بي.
2: ايش قد فيك؟ كم وقت؟
1: يعني ما انا الحقيقة العالم قاعد تاخذ ما بين 25 30 انا اخذ 40.
2: 40 شنو؟
1: ورقة.
2: اكو شيء عندك بالقناة تنظف لك اياها؟
1: هاي ايش فيك يا بس؟ واو تردوا تعينون شو غير نعينكم يا هيك احنا صدق كذيب.
2: والله ابو استاذي العزيز والله من طلع التقاعد يا الله نعرفت حياتي الصحيحة وين ومزاجي استعدل بالله العظيم.
1: صدق؟
2: والله بالله العظيم.
1: والله يا صح. طيب هسه شنو الخطة كانت؟
2: مال ايش؟
1: مال اليوم شنو كانت هي؟
2: خميس؟
1: اي
2: ليش اليوم خميس؟
1: اي طبعا
2: والله اخوك وصديقك الغالي اللي يطلع برنامج بالليل من 11 الوحدة.
1: اي
2: مهيمن مو؟
1: اي مهيمن طبعا.
2: اي من يبدأ البرنامج ماله إلى أن ينتهي بالوحدة أنا وياه يعني طالع للشغل. زين والله هسه من قاعد تحكي ويا الأخ قبلك قبلي تحياتي له. يلا عرفت اليوم خميس.
1: صدق؟
2: لأن بالله العظيم أطلع أسأله 11 بالليل أنا وياه مرتين أتصل بي.
1: والله
2: البارحة شوية والله البارحة شوية قصيناه كان ساعدتك على الرمضة شوية.
1: الله أكبر عادي إلك ما عندي مشكلة.
2: لا سألت باوع سألت سؤال. قلت له طيارة
1: اي
2: كش بيها متوفر اللي ببالك مو البارحة برنامج اسألني واسألك
1: زين.
2: فقال لي بالساعة الثانية انتظر اتصال من عندك. فحضرت له سؤال قلت له طيارة شنو ببالك موجود وياها جنطة معدلة مال الاخضر الحلو اللي هسه هو علق وعلقنا وياها قاعد خوش. قلت له الطيارة تطلع بيك إلى دولتين معدلة وهاي الدول ما حب قلبك واشتهى.
1: حلو.
2: قال زين. قلت له أنت بالنص.
1: إيه.
2: أنت والمخرج أخونا
1: عمر ثار. إيه.
2: والطيارة منا أستاذ سلطان منا. إيه. قلت له إيش تختار الطيارة ولا سلطان؟
1: إيه. طبعًا الطيارة.
2: قال مخاف يحتاجنا بشغلة. قلت له إيه فقه إيش نطيح.
1: والله أنا الطيارة لو تقولي مهمة منا وطيارة منا أختار الطيارة شو؟
2: قلت له زين
1: اذا انسال
2: هذا السؤال
1: السلطان
2: ليش
1: قال لي؟ قاعد يسعد
2: بالطياره
1: يا عمر. طبعا قلت له ليش ما مو قلت لك هسه انا تبي الجو ما ادري شنو بس قلت لك اسعد بالطياره وبعدين تدز علي مهيمن هو عمر ثار.
2: لا ما انا اعرفك هسه اليوم مالك وحده من العين.
1: لا اخوك انا صدق كذب. اي طيب
2: والله هسه اريد اكمل شغلي وارجع للبيت
1: ان شاء الله خير يا رب.
2: الله يسلمك. تدري المدارس بدأت
1: ايه
2: والهاية فالخميس انا عندي شنو ارجع يعني اشوف العائلة اخابرهم يعجبهم يطعم يعجبهم فتشي نشتري من برا نقعد نتحلل او هاي او عمالتنا على ثاني لان يقول لك انت جاي من شغل تعبان فاما اروح يعني يم أهل زوجتي يا أما أروح بيت أختي شوية بالقرى
1: يعني إذا الموضوع عائلة راح تقضي بس اليوم يعني الخطة عندك أما تجي أما متأجلة حسب الظروف. طيب
2: والله طال صراحة يعني المكانات اللي تقعد فيها العوائل
1: تمام
2: اللي تهديني أكثر موضوع النرجيلة
1: أي طبعا أراجيلي
2: نحسبون حساب العوائل.

0: هو إذا سوى عيد ميلاد.
1: إذا هو سوى عيد ميلاده؟ إيه. أي إيش بيه؟
0: عازمك.
1: تعزمني طبعًا.
0: طبعا عمرك عشرة.
1: طبعًا. طبعًا أجي إذا الوالد عيد ميلاده.
0: كله
1: أنت كافي. حجش بذاتي كات بس هو مو جناي. جناي مال كاشان. يفيدني قياساتي. جناي والحكي هو يعني خبرة يعني يعرف يباوع أي شيء على عزولية يضرب أخماس بس داس يعرفها شنو وضعها.
0: بالله العظيم شوف البارحة وقت من عنده صورة بالقرآن هسه راح أدز لك إياها على الانستغرام.
1: زين.
0: لو ما أعرف شو راح يصير راح أدز لك إياها.
1: زين لك ايش قد طيب انت. زين
0: بالله العظيم ابو سلاطين ماكو لو تضربني طلقات ماكو تعلم الدنيا عليه الا ادز لك اياها واقول لك باوع بالقران الكريم الدوخ.
1: والله والله انت هاي شايف واحد يقول لك اني من يعني ولد بار يدعو له انت انت ما واصل هاي
0: صفاق سارع بالله العظيم قبل 4 ايام كنت قلت له ترى انت ترجعها راح يمزل قال لا هلا ولا مرحبا
1: لا
0: قلت له يابا انا احسس
1: مين
0: انا تعبان ونسيت تعبان قال شو تسوي بس ايش قلت له اريدك تنتشي من النظايح اللي هاني بي
1: زين
0: قال انا لو بيدي اهجم بيتك
1: اقل ما بيه
0: بالله العظيم
1: بس هو ما يهمه هو
0: بس هو
1: دافن عراقي دافن عراقي ما عليك بيه

0: يلا ناخذ اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: سلاطين شو الأمور
0: حبيبي؟ الله يحفظك يسلمك. من جاي؟
1: حسين. حسين
0: حسين شو تعبان؟
1: أقول لك سؤال.
0: ها
1: شنو الأثير ما تجاوبون عليه؟
0: يعني مو احنا مطلوبين فلوس فعلى مضمن ما ايه. لا موجود موجود بس شوي يصير ضغط اتصالات ايه. طيب شنو الخطة كانت اليوم وش صارت؟
1: الخطة قال لك علي
0: يعني هاي اقول لك هاي الجامشين ما تحط لها دهين سالفة ايش دعوة الونة هالطول؟
1: لا مو سيارة تراب.
0: صدق كذيب عمي ونين قل عباك اكسل مال كراون جاردن. هاي شين سيارتك؟
1: سبورتج.
0: سبورتج يا موديل هاي
1: 24
0: هيك بيها ونه؟ صدق كذي با تفتح الاستاد شي يصير باوع باع صوت باوع طب طب والله
1: شنو
0: عمي؟ عمي بيعها بيعها جيبها جيبها
1: عمي ضايعها
0: جيبها. ايش قد ماشي؟
1: حدثك صورة حدثك صورة.
0: ايش قد ماشي ايش قد ماشي؟
1: ماشي 39 حدثك صورة.
0: خليجي لو امريكي؟
1: لا خلي يروح. لا خليجي.
0: خليجي نم؟
1: ايه
0: شبج اعطيك دفتر ثقيله سمن يطلع
1: لك دولار؟
0: لا ما
1: الدولار
0: هسه ما يطلع ترى خلي ببالك هاي دا احكي هيك هسه انا استعجلت حكيت بس طلعت بعد
1: عم شيلولك عم الطينه مرضي
0: هسه هسه اللي شيله حاله حال شايل طالع بدبابه شو كذب كذب اخوان والله ما عندنا دفات كل شيء
1: كذب عمي كذب خذ دفتر مال الوان
0: اي مال الوان مال الوان بس مو يحب الرسم ويحب يرسم الطبيعه اي بس هو شو يسوي يحب لان سيارته سبورتج فهي شو في يرفع هذا الصندوق الخلفي ويقعد يتربع هو يحب
1: اقعد
0: كذب عمي
1: خافة من اروح العلاوي
0: الله الله طيب والله
1: حبيبي انا ما كنت عازمك والله على هذا المكان اللي انا اروح له يوم الخميس دائما بس انت ما تقبل يعني
0: ما اي صحيح اتذكر انا
1: نادي الصيد حمش كلام وقلنا لك
0: ما ادري مدى تركب وياي الامور
1: انت مدى تخش بعقلك مدى اعرف
0: لي لا هي بمناسبه تدري والله يمكن حكيت لك عندي اصدقاء دائما بالباشا يروحون وتحياتي طبعا لصديقي فهد المدرس هم مرتين ثلاثة يمكن قال لي وبس أنا ما يعني ترى أكو مثلا أكو منطقة مثلا ما أحبها يعني مو منطقة يعني في التفصيلة هاي مثلا ما لوقف وازدحام يصير النادي وتنتظر بالباب وبعدين يجي ويامن تفضل أهلا وسهلا وضيف وخابر بال
1: لا تغيرت والله تغيرت
0: والله نفسها والله
1: يعني أوكي لأنه إنه ماكو عضوية وهذا الشيء يعني هم
0: والسلام عليكم وبعد انتظر حسين بالقراج انتظر حسين القالي مكان بالسيارة
1: عمي عم انا اجيك للبيت تاخذك ونروح بعد
0: تالي بعدين شو ترجعني البيت حجي ننقلب نموت بالطريق
1: عجام هاي ننقلب رجلي على الوحيد لا انت خلق انا ادربي
0: والله العظيم هاي الصوت ريشي والكعبة تلشي تسويها بالرجعة أظلها ساعة الجام ونزلها ساعة الجام وقال شنو الصوت بحث منه وصل البيت شو تقولي تفضل السويتش طيني مالاتي تفضل عيني باكر نتكاتب عقد مروري
1: أبو سلاطين بس يعني مناشدة على قولتهم
0: اي شو تريد ناشد
1: تجارنا حبايبنا أوالينا
0: اي شو بيهم
1: أخواننا أنت مشترين بضاعة
0: اي
1: قبل سنين
0: ايه.
1: قبل اسبوع عمي
0: ايه. زين
1: بس من يصعد الدولار
0: ايه
1: بيع البضاعة وقتك على السعر القديم والجديد عاد احنا وياكم عمي ما يخالف احنا كنا نشيل الليله
0: ايه.
1: مو اصلا يوم وثاني يوم جيت وصعد الدولار ويا بس قابل المد اللولي
0: ايه. وليش وش راح يستوي هو لعبته هاي حلوه اصلا
1: ايه ابو سلاطين انت هو تاجر يعني ايه. هو اللي يربح
0: ايه.
1: يعني هو يعني خلينا نقول انه اذا صعد الدولار او نزل الدولار هو حيجيب بضاعه راح يخلي السعر اللي هو يريده يبيعها صح له غلط
0: طبعا بس ما يعني شنو الفائده انه افيد هسه انا تاجر اذا انت استفاديت انا شو استفاد
1: زين انا اسالك سؤال
0: يلا سالني
1: والله اخاف يعني اطول على
0: يلا انا تاجر وسعر يعني ايه شنو ها
1: لا لا عوضك من التاجر شده. انت تحس
0: ايه
1: انه السيد رئيس مجلس الوزراء الزيدي
0: ايه
1: تعجل
0: هو الرجل اذا رد نحكي احنا يعني
1: يعني هو ما اخذ فرصته بعد يا اخي انتم فرصه
0: لا بس خليني اقول لك سالفه
1: والله انا ما اعرف
0: هذا القرار هو ليس هو احنا مو بلد دكتاتور اجى قعد السيد الزيدي قال ها خلنا صعده يلا ماكو هيك فيلم هاي وين قاعدين احنا
1: بس هو رجال خلينا نقول قبل ما يكون سياسي
0: رجل هو تاجر واقتصادي ورجل بطل. اعمال هو فاهم هاي الفكره عارف هاي بس اكو تفاصيل للدوله يعني اليوم اني تاجر وجيت اليوم اشتريت من عندك انت محل حلو وهذا المحل قلت لي يا ترى هذا المحل كان رابح يخبل زباين عندي ملخين سرى يوقفون بس هسه رتش الوضع فاخذ انت وهو عنده زباينه هسه صار هنا انت حشاك مبدئيا خدعتني لان هو كذب انت خسران صار لك 6 اشهر يعني شنو الكهرباء مقطوع لي ما تدفع جيت انا اخذت هذا المحل اكتشفت اولا انت متعارك يا ابو الامانه وحاط لي صبه اثنين انت القوه الماسكه للارض 4 مرات انت هاد عليهم ومسوين عليك مشكله ثلاثه يوم من الايام تعرض لا لا لا احنا بدنا نحكي عن هاي بدنا نحكي عن الخارجيات هسه بعدين ندخل بالداخل اي ثانيا انت جايب لي مرتين بلوجرات وصايره مسوي مقعده وطلقات مالتكم على الجيران وقالوا هذا مو محل هذا شزمه هاي خلصنا من الخارجيات عندك متعارك ويا ثلاثه او عندك لغوه ويا ثلاثه علاقتك متوتره بالجيران المحلات اللي بصفك لان انت من تغسل هذا ذب عليهم المي زين جوا ابو المولده مدافع له مال مولده كهرباء الوطنيه مدافعها زين شغلاتك جوا عندك ولد عامل كلش هذا سخيف ليش ليه متفق غير مطعم شو تسوي انت سالفه هو يروح يعبرها ذاك المطعم ذاك ينزل عليك اسعار اقل وانت مو يمك الموضوع فانا استلمت بزنس خسران هسه شو اسوي ولم الحكي الليله ثقيله شلون المها اجي عاد على اليمن اني انت قلت لي يا ترى عدي زيد وعبيد وعباس وكاظم وعمر وما ادري من الاخ
1: وحسين
0: قلت لي يا ترى ذولي خوش ولد بس احنا عندنا فلان هذا شويه ملقلق وفلان اخوه يشتغل بغير مطعم فهناك يعبر التفاصيل وفلان عقده بالمنشار هيك نحيس نوب يريد نوم فدير بالك من ذولي جي اسال ثاني زيد وعبيد وعمر وعلي وحسين قلت لهم يا ابو شو نسوي تدري بعد يصير استشهادات وثانيا هو مو ابو مال فالحمه ما مو يمه شو عليه هو حلو فاجا زيد قال لك استادي خلينا ننزل السقف الثاني ونسوي ديكور جديد طبعا هاي فلوس اجي عبيد ايش قال لك؟ قال لك لا استاذي خلي نجيب مطبخ جديد ونسوي ايتمات جديده. اجي عمر قال لك؟ قال لك استاذي لو نشيل هذا الجام منا من الصفحه ونسوي شوي نفتحها نحكي ويا الامانه ونفتحها منا على مود يتكبر المكان ونسوي هاي. اجي حسين ايش قال لك؟ قال لك استاذي الوضع خربان انت لو هذا تقلبه مخزن احسن لك. اجي فلان حكى لك سالفه فلان حكى لك سالفه هسه انت بعد انت تاجر وانت ابو مطاعم. هسه انت راح تاخذ راي من؟ الراي اللي تحسه قريب عليك بس احتمال مو صحيح
1: بالضبط
0: احنا هسه نفس السالفه حجي احنا مطعم خسران علينا 1000 ملاحظه وهالزلمه هذا اجى اساس له باقي بالتجاره والله احسن له الزلمه هم كان ناجح المهم فبالتالي استلمها فموضوع الدولار دائما هذا لا يناط فقط برئيس الوزراء واحنا مو دوله دكتاتوريه سعودي عبود كان بوحده يسولف اللي يسولف عبود كل تنفذ هسه بعد ما عندنا عبود ف راح طرحها على الجماعه اليوم على اساس يستضيفوهم ايش طفروا ما شنو الوضع ما
1: ماكول
0: فحجي الحفله ثقيله والمواطن بالعافيه عليه فعادي
1: هو المواطن صدق بالعافيه
0: والله بالعافيه عليه والله
1: والله بالعافيه
0: والله يخبل وحلو وعايش وانا حكيت هاي السالفه يمكن قبل شوي اذا سمعتني وقلت وانا باقي عند رايي من نهايه السنه ما حد حيطلع واذا طلعوا ما راح يطلعوا مؤثرين حيطلع ما هو ما راح يمشي عادي اموره طيبه ماكو شيء
1: لا هو اقول لك استاذ سلطان هو ترى يعني خلينا نرجع شوي بالزمن
0: احنا
1: ترى كان 120
0: اي
1: وصعد باسبوع واحد اذا وصل ل 140 وطبيعي الوضع
0: اي
1: نفس الصعده
0: نفس الشيء فعادي نفس الشيء مواطن يكبر ينسى عادي يصير سوالف طيب انا ممنون منك وشكرا جزيلا
1: حبيبي
0: جميل. تحياتي لك يا حبيبي. هلا بك، مع السلامه. استاذ شنو رحيم، شنو ظاهر موزيل؟ لا وين شفايت لي هاي مال جينز هي من

0: فك يوسف اللي عندكم شقة حاطيها للعمليات ما أعرف شو يسوون بيها واحتمال
1: يسوون.
0: آه يلا إيه تفضل. يلا إيه.
1: جاب هي مو شقة ترى.
0: ها.
1: إيجار يومي.
0: نوف.
1: إيجار يومي مثلاً أجرناها بس الخميس.
0: إيه إيه.
1: هي يعني هم حاطيها شمال المطر.
0: إيه.
1: هاي إشاعات ترى يطلع علينا بلال الله وكيلكم.
0: أدري إيه. ما أعرف بس يعني مهم يعني. انا توقعت انا حاولت ابرر لك انه هي شغل وما شغل بس طلعت لا
1: شيء. سمعتك نعم نعم
0: سمعتني
1: سمعت نعم نعم
0: انا دافعت لك شو ما المهم دافعت لك
1: هو اللي بنعمله عندنا تتعمل فيه
0: ماذا واخوك سواء مو واحد غريب
1: يا الحمام من الرجلين
0: يا الحمام من الرجلين عافيه
1: شلونكم عيني
0: شلون الاخبار شنو كانت الخطة وشنو صارت في ضوء هاي المتغيرات اللي صارت؟
1: لا والله هي هاي الخطة صارت البارحة واليوم اللي انت
0: اوكي
1: هل قد ما يعني متعمقين احنا بالشغل وهاي صار يوم ماكو شغل؟ بوجه ملل والله ملل بصراحة
0: والله وقفت؟ ست شغلكم شعلي؟
1: لا احنا سوينا مو وقفوا جماعتنا يعني مو بس احنا القاطع كل اللي احنا بيه والله اوضح لك قبل شوي الاخ يقول التاجر انت من راح تبيع وبيع بذاك السعر وهاي وهو اصلا الدولار هسه ابو الصلاطين على المنصه ب 150 تمام فانت من راح تبيع بسعر يعني بسعر نفسه اللي عندك من راح تشتري وتطلبه من المنصه هو طالب من المنصه قول ب 130 صعد هذا بالوجه ايش قد 20000
0: طيب
1: ها من يتحملهن هم يختار
0: مواطن
1: عشان داق
0: المواطن
1: المواطن
0: طبعا
1: المواطن اللي طلع انتخب 50000
0: 50
1: 50 والمواطن اللي اشتروا لقاط وصعدوا بسياره كورولا ابيض
0: وعم علينا وعلى الكل نعم نعم نعم
1: منان اليمن وسوريا
0: وايران ما بقى انه قام ينتشر
1: كعين انتشر كورونا ما انتشرت في قدك
0: تكدلين طيب اوكي
1: الله يخليك يا والله مصراطين قلت لك تحمل هالمواطن المواطن انت من ايدك وهاي الشغلات البسوق كلها تحتاجها قبل شوي العفو الظهر ويس عبير
0: طيب
1: قال لك لي هم تاثرت او قلت لهم للعائله قلت لها عائله كان غير يوم السبت عندي ولاده الله يخليك
0: انتخب كارثة انت والله راجدي لا والله البارحة يا شهل اسوي شيء بالشهل لو ملحق قبل يومين خلصت السفرة 25% زيادة
1: ومن انا امي
0: كملت حجي لا حجي حلوة حلوة حلوة الحياة حلوة الحياة حلوة
1: مال ولادة عازم قبل اسبوع كذا اسابيع
0: ما له خص تروح تزيد ولك
1: لا مو احنا اتفقنا بعد على
0: اتفقنا صحيح اي هسه يجيك ان شاء الله
1: قلت لك يعني
0: تمام
1: من الفوت هاي قررنا هاي القرار
0: اوكي
1: لان يوم قلت اذا موجودين
0: والله حبيبي انا جدا اعتذر اسف
1: وهلا بكم اذا تجون وشوي شفت الوضعيه لان صار روتين ممل
0: اي والله صحيح
1: مليانه
0: الله يعينك يعني تحياتي لك بسيمه حبيبي
1: وإن شاء الله وتحياتنا للجميع
0: إن شاء الله يا روحي حبيبي أنت تحياتي لك مع السلامة تفضل أستاذ عمار شنو أنا أروح لبيتنا والله أي والله عدي والله مشوار داقة منه مستمعينا طبعا وصلنا ياكم نهاية حلقاتنا لهذا اليوم أتمنى بصراحة والله جديات يعني إحنا على هذا الضغط وعلى هاي الحياة ستستمر اليوم حاولوا شوية تطلعون تغيرون جو شوية شوفوا الحياة من طريق ثاني والله يسهل لكم وأمورنا إن شاء الله طيبة لا ما سار ابو السعد يلا باي نلتقي ان شاء الله يوم الاحد بعد طريق السبت الطريق اكسترا باي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة. رئيس البرلمان يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف. الدولار يفتتح على انخفاض مع بدء التداول في البورصة. النزاهة ضبط متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين ووعدهم بالتعيين في واسط. بعملية خارج الحدود وصولا إلى العراق، مخدرات واسط تخترق شبكة وتسقط 12 كيلوغرام من الأفيون. شرطة الرصافة القبض على متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد استحصال مبالغ مالية منهم. إعلام إيراني، هجمات مسلحة تستهدف قوات الشرطة والجيش في بلوشستان. الجيش الأمريكي يقدم لترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران. حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا. الأنواء الجوية، أمطار وتصاعد للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. خميسكم أحلى على الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: موسيقى وأكثر، الرشيد أثر.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
6: أغاني. أغاني. وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اطحن بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك
7: الله يحفظك
6: انت مشو يعني.

0: وراجعين، كن متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500.

0: على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

راجع لعلما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف والدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

حبيت لو صايغ صغيح وقبل لا ينسى يقول إنساني إش قد حلو الحبيت لو رايد يخون يجي يقول لي راح أخونك آني مو بحجة حيل تعبان أغدى نامي سدة من عنده يخابر ثاني أدري حضناته ولا غزغن بي وحتى لو داير ملح بحضاني هذا صوتك يا قلب كل هم نديك اللي هيك حال أصل من الخلاني

نحكي لحد ما نخلص غصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسه ما ادري من وياي يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيمن. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحب يتحال خان خان بيك وانتبت ما خنته. ها يا قلبي شفت هسه سوى بيك، كل جرح بينا برقبتك انت.

وفيت بحبك هواية وفت جاوز مقاييسك سوادك ضاع بلواني وعفت بصمة بأحاسيسك وهاي الدنيا والبيهة

وانطفت كل الأسامي وبقى بس اسمك ضوء مو سوى بس بخيالي احنا كل لحظة سوى شقد أحبك.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.